0: هنا البحرين. يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم. بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقرر العلماء في هذه الآية مسألتين. فأما المسألة الأولى فهي تتصل باختلاف العلماء في هذه الآية، وذلك على قولين:

أحدهما فهو أن المراد به صدقة الفرض، وأما الثاني فهو أن المراد بها صدقة التطوع. قال ابن عباس في الآية: جعل الله تعالى صدقة السر في التطوع تفضل صدقة العلانية 70 ضعفا، وجعل صدقة العلانية في الفرض تفضل صدقة السر 25 ضعفا. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بأن صدقة الفرض لا خلاف في أن إظهارها أفضل، وذلك كصدقة الفرض وسائر فرائض الشريعة، وذلك لأن المرء يحرز بها إسلامه ويعصم ماله، وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث يعول عليه، لكن الإجماع ثابت. فأما صدقة النفل فالقرآن الكريم صرح بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علماء المالكية قالوا إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطى له والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطى أو المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها الرياء والمن والأذى، أما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه آخذها من الغني عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية، وذلك من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لهم بالرياء وعلى الأخذ لها بالاستثناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة، حيث يقول المولى عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، صدق الله العظيم. حيث قرر العلماء في هذه الآية 3 مسائل، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب النزول، وفي ذلك قولان. فأما القول الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت ليس عليك هداهم. أما الثاني فهو ما قاله ابن عباس: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين، فنزلت الآية. وهذا هو الصحيح من الأقوال لوجهين: فأما الأول منهما أن الأول حديث باطل، والثاني أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك، فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم والصدقة عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بما قرره العلماء من أنه لا تصرف إليهم صدقة الفرض، وإنما ذلك في التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم. وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر، وذلك لحديث يروى عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له، والدليل على أنها صدقة طهر واجبة، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة الأخيرة في هذه الآية، وهي: ما إذا كان مسلما عاصيا فإلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه، إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
وسلم.

آئر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي الحديث أن رجلا خرج بصدقته فدفعها فقيل تصدق على سارق، فقال على سارق، فأوحى الله تعالى لعله يستعف عن سرقته. ونشرع معكم أيها الأحباب في آية أخرى من آيات الأحكام، ويقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، حيث قرر العلماء فيها 7 مسائل. فأما المسألة الأولى فتتصل بقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا، حيث سيأتي الحديث حول الفقر في آية الصدقة. أما المسألة الثانية فتتصل بالمراد بالفقراء في هذه الآية، فقد قيل بأنهم فقراء المهاجرين، والصحيح أنهم فقراء المسلمين. وبالنسبة للمسألة الثالثة فقد قرر العلماء من خلالها بأنه لا خلاف في هذه الآية وغيرها أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم. ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تعطى للكافر، ومعناه صدقة الفرض. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة الرابعة، وتتصل بقوله تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فقد قيل في سيماهم بأن المراد به الخشوع، وقيل الخصاصة وهو الصحيح، وذلك لأن الخشوع قد يكون على الغني. قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فعم الفقير والغني. أما المسألة الخامسة التي قررها العلماء في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي.

وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب.

0: وبابيع عمري واشتري هالدقايق.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إلى إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، يقول المولى جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آيات تتحدث عن نصر الله تعالى للمؤمنين في غزوة الأحزاب، في قصة الأحزاب. آيات سبب نزولها هذه القصة وهذه الغزوة، حيث أرسل الله تعالى ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة لكي يكون الرعب في نفوس الأعداء فينهزم ويولوا الأدبار عن المسلمين وعن المدينة المنورة التي يقطنها أهل الإسلام بقيادة رسولهم عليه الصلاة والسلام. لما تجحفل المشركون حول الخندق عند مداخل المدينة المنورة بدأ النفاق في داخل المدينة، حتى قال المنافقون ما ذكره القرآن الكريم حينما يقول المولى جل شأنه في هذه القضية، قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون

الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تذكر هذه الآية قول المنافقين ومرضى القلوب، يقولون يعدنا محمد أن نفتح كنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط. لماذا؟ لأنه عندما حفروا الخندق وتجحفل المشركون خلف الخندق وبدأ الخوف والرعب داخل المدينة، أخذ المنافقون يتحدثون. وأيام الحفر، حفر الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر المسلمين من الصحابة حينما ضرب صخرة كبيرة وكبر الله تعالى وبين للمسلمين من أصحابه أنهم سيفتحون كسرى وقيصر. فلما حصل للمسلمين هذا الموقف من تواجد المشركين حول الخندق، المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أخذوا يستهزئون بالقضية. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض، هم في شك وفي ريب وفي اضطراب، لا بصيرة لهم. ولهذا كان أهل النفاق يرددون هذا الكلام. ومنهم من المنافقين قالوا للمنافقين الآخرين، كما تحدث القرآن الكريم في قصتهم بقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الطائفة هم جماعة، يا أهل يثرب يا أهل المدينة، لا مقام لكم أي هاهنا، يعنون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم، أي لا تبقون مع محمد صلى الله عليه وسلم. المنافقون يقولون هذا للمنافقين ممن معهم، وهذا على وجه التخذيل، لأنهم يريدون أن يخذلوا الإسلام ويريدون أن يطعنوا برسالة الإسلام، ولهذا لا يريدون الدفاع عن الإسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أخذوا يستأذنون، حينما قرر أهل النفاق أن يستأذنوا فرارا من القتال، فأخذوا يتعذرون بالأعذار الواهية، كما قال المولى في قصتهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يستأذن هؤلاء المنافقين، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى المدينة، يقولون بيوتنا سائبة ضايعة، ما عدنا حد يحرسنا بالبيت، ما عدنا رجال، بالتالي خلينا فقط النساء وهي قريبة من العدو. وكل هذا كذب وافتراء، يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالرجوع حتى يقولون إن بيوتنا عورة. فكذبهم الله سبحانه وتعالى وقال: وما هي بعورة. وبين الحقيقة في ذلك ربنا فقال عنهم: إن يريدون إلا فرارا، أي لا يريدون بعذرهم الكاذب إلا الفرار من القتال ومدافعة العدو. ثم وصفهم ربنا سبحانه في الآية الأخرى بقوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي لو دخلت المدينة أو بيوتهم من أقطارها من جوانبها، ولو دخلت هذه العساكر المتحزبة الذين يفرون خوفا منها، لو دخلت هذه العساكر من الجيش إلى مدينتهم وإلى بيوتهم وهم ينهبون بيوتهم، ثم سئلوا عند ذلك الفزع والخوف الذي انتابهم، ثم سئلوا الرجعة والردة إلى الكفر، سئلوا الفتنة وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وإلى مقاتلة المسلمين، للجأوا إلى ذلك ولفعلوها وما تلبثوا بها، أي ما تأخروا في إعطاء الفتنة، ما تأخروا في إعطاء ما يطلبه المشركون منهم، ولو أدى ذلك إلى الكفر وإلى الردة. قال الله تعالى وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي إلا وقتا يسيرا، ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقف. بمعنى أن هؤلاء الذين خرجوا وأخذوا يستأذنون هاربين من العدو إلى بيوتهم، لو جاءهم هؤلاء العدو ودخل إلى بيوتهم ثم قال لهم اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكفروا بنبي الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو النفاق بعينه،

إن يريدون إلا فرارا. ثم قال الله تعالى عن حال هؤلاء المنافقين ومن معهم من المثبطين من المنافقين كذلك، قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه كلها أيها الإخوة في غزوة الخندق. أشحة عليكم أي بخلاء عليكم بالحفر في الخندق والنفق في سبيل الله، ما يشاركون ويا المؤمنين. المؤمنين يحفرون مساكين وهم بس ينظرون عليهم، المؤمنين يصرفون من الأموال وهم لا يدفعون شيء. فإذا جاء الخوف جاء العدو رأيتهم ينظرون إليك، أي أبصرتهم ينظرون إليك في تلك الحالة خوفا من القتال، خايفين مرعوبين، تدور أعينهم يمينا وشمالا من شدة الخوف ومن شدة الجزع، لا يستقر منهم النظر إلى جهة، وقيل تدور أعينهم لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة. وهذا هو سبيل الجبان. الجبان خائف، ينظر هنا وهنا، يتردد في نظراته، يلتفت يمينا وشمالا لجبنه كالذي يخشى عليه من الموت، أي كدوران عين الذي قرب من الموت وغشيته أسباب الموت فيصيبه الذهول ويذهب عقله وإذا به خائف. فإذا ذهب الخوف، يعني إذا كان الأمن وما في أعداء، أخذوا يتكلمون كلاما بليغا فصيحا عاليا وقالوا: نحن الذين وقفنا، هكذا يدعون الشجاعة، ونحن الذين فعلنا ووقفنا المواقف، ونحن الذين أنجدنا المدينة، ونحن الذين لنا كذا وكذا. أما في حال أيام الأزمة تراهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. أيام لما راحت الأزمة راح القتال، وإذا بهم يقفون كأنهم هم الأسود، يعتقدون أو يريدون أن يعتقد الناس بهم أنهم هؤلاء كانت مواقفهم مشرفة وهم على العكس من ذلك. هكذا هو النفاق أيها الإخوة، منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، يعني وقت حاجة الناس، وقت المواقف، تجد الذين يقفون من الرجال أهل الإيمان، أما ما عنده إيمان لا يستطيع أن يدافع لا عن بلده ولا عن الناس ولا عن المجتمع. فإذا ذهب الخوف رأيته كأنه هو الذي قاد المعارك الضارية ضد العدو. هكذا أيها الإخوة هو موقف النفاق، أعاذنا الله وإياكم منهم. ولهذا تحدث القرآن الكريم في قصة الأحزاب عن حال المنافقين حينما لا يصدقون بهزيمة الكفار. فإذا انهزم الكفار وراحوا الأحزاب وولوا، المنافقون داخل المدينة المنورة لا يصدقون بهذا. والله تعالى ذكر هذه القصة في القصة العامة اللي هي قصة الأحزاب، حينما قال مولانا جل شأنه: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أي هؤلاء من المنافقين من صفاتهم القبيحة الجبن والخوف. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي لم ينهزموا بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى، يعني لو رجعوا، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أي يودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معهم في المدينة، بل يودون لو أنهم في البادية، لو أنهم بادون في الأعراب، يعني كانوا يودون أنهم بعيدين عن المدينة حتى ما يشوفون الأحزاب، يجي العدو هم يخافون من العدو، يعني يودون أنهم سافرين. وهذا أيضا ديدا أهل النفاق، عندما يكون الأمر صعب أو عندما تكون الشدة في البلد، تجد أهل النفاق كل واحد يحزم جنطة وتشوفه يروح يحجز على المطار ويروح يسافر. هؤلاء ذكرهم القرآن الكريم حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يشوفون ها خلصت الحرب، خلص القتال، خلصت الفتنة، انتهت، حتى يرجعون
إلى المطارات ويقولوا نحن كنا نقاتل أو كنا ندافع أو كنا نتحدث كنا كذا ونتكلم. هؤلاء أهل النفاق أيها الإخوة، والله تعالى يقول ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، خلهم يولون ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.

0: يعني لو هم موجودين أيام الأزمات أيضا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، فخلهم يسافرون، خلهم يروحون بادون في الأعراب، خلهم يذهبون إلى البادية مع الأعراب ولا يدخلون المدينة، لأنهم لو كانوا في المدينة ما قاتلوا معكم، ولو كانوا في المدينة ما شاركوا معكم في قضية الدفاع عن بلادهم وعن دينهم وعن عقيدتهم. هؤلاء أهل النفاق هكذا أيها الإخوة يتبين لنا دروس كثيرة من خلال هذه الغزوة التي تحدث عنها القرآن الكريم في مواقف كثيرة وفي قصص كثيرة وفي أسباب نزول كثيرة، نواصلها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحفظ ديار الإسلام، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.

سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين، وأشهد أن

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء، رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم

0: حقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.
0: أمسينا.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر

0: آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
4: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: يفاجئنا الأطفال بأسئلة وأجوبة لا تخطر في البال، ونتساءل من أين يأتيهم ذلك الذكاء كله، وننسى أنه لو قدر لنا أن نبصر الطفل بالعين التي يبصر بها الوجود لزال عجبنا.
1: نحن ننظر أو نسمع ما يدور حولنا، ومن خلال غشاوة الهموم اليومية والأعمال التي تواجهنا في الحياة، بينما يستطيع الطفل أن ينفد إلى الحقائق دون أن تقف بينه وبينها جدران الهموم والأعمال.

0: في أوقات الضعف يبحث الإنسان عن مسند يتكئ عليه حتى لا ينهار. بعض الأشخاص يقدرون أن يكونوا ذلك المسند، ذلك الملجأ الأمين، بفضل ما يشع من ذواتهم من تضحية ومحبة واستعداد لمجابهة الصعاب.
1: إن كان لك صديق من هؤلاء فأنت تملك ثروة ينبغي ألا تفقدها، أما إذا كنت أنت نفسك تلك المنارة فإنك تتجدد بعطائك وتسعد بسعادة الآخرين.

تبدل اللحظات، تتقلب الأيام مثل أوراق كتاب تلعب به الرياح، والإنسان الحكيم هو الذي يستطيع متابعة القراءة برغم سرعة تقليب الأوراق، فلا يترك رياح الزمن تسبقه، بل يتابع التحرك في صميم الحياة.

0: حبك أيها الوطن الطيب يلازم العشبة الصغيرة كما يلازم سواعد العاملين في سبيل مجدك.
1: فمن حدقات عيني ومن عروق قلبي ومن قصائد آمالي أهتف لك صباح الخير.

سألته كيف تجد وقتا لكل هذه الأعمال التي تنفذها؟ أجاب إنه التنظيم، أقسم وقتي بين الجد والمرح، وأوزع مسؤولياتي على ساعات النهار دون أن أسمح للمسؤولية الواحدة أن تتداخل في المسؤولية الثانية، وهكذا يمضي نهاري ولا أشعر بتلاحق ساعاته، بل أنتظر ثمرة يوم آخر تمنحني إياه الحياة.

0: من زمان لم تتح لي فرصة تأمل أمواج البحر، وبالأمس كنت في طريقي إلى البحر فوقفت عند شاطئه أتأمل أمواجه. كان الفضاء صافيا والزبد أبيضا، وكانت الآفاق كأجمل قصائد حب في العالم. ولا أدري كيف أفلت مني ذلك السؤال، منذ متى أنت هنا أيتها الأمواج، أيتها القصائد الحبيبة إلى قلبي؟
1: ترحل الطيور إلى الأوطان الدافئة، تسافر عبر الحدود ولا تحمل جوازا ولا حقيبة سفر. مثل الرياح تعبر الأجواء بحرية وانطلاء.
0: تمنيت في إحدى اللحظات لو ينبت لي جناحان، لو أتحول إلى نسمة خفيفة وأتحرر من القيود التي تشدني إلى التراب. هنيئا لك أيتها الطيور سفرك السعيد، وعودي إلينا مع أول كل حب جديد.

0: يستمر الشعب في حياته الوطنية من خلال كونه شعباً عميق التجربة قوي الاستمرار، وإن لنا من التجارب والقوة الحقة ما يجعلنا شعباً عظيماً في حياته يبني من أجل وطنه ومن أجل السعادة والسلام.
1: يغمرني شعاع من النور ينبعث من كل ما يحيط بي، يشدني نحو أفق غير مرئي، تقودني يد عبر مسالك عجيبة وترشدني إلى سبل المحبة والطمأنينة أستند عليها في لحظات الضعف. فإذا هي يد الإيمان بالله تمسح الظلمة من دروبي.

0: نفسه الراحة، وبذلك يفقد الكثير من رونق الحياة الصحية، ويفقد فرصة التأمل ومشاركة الحياة من حوله في بهجتها وجمالها.
1: حين تمتد يدي تلوح بتحية الصداقة والمحبة، أشعر أنها تطول وتمتد وترتبط بآلاف الأيدي الباحثة مثلها عن قطرات الدفء التي تؤنس رحلتنا في هذا الوجود. ليس كالصداقة في أوقات الضعف والوهن، تنعشنا في حالات الذبول وتزرع الأمل في نفوسنا إذا غلبنا اليأس وسيطر علينا القلق والأحزان.
0: يا رب، رجائي إليك ألا تتركنا نتشرد طويلا، أرشدنا في سبل محبتك ورعايتك حتى نصل إلى شواطئ المحبة والسلام.

عادة السير على القدمين هل نفقدها بصورة نهائية؟ إن الإنسان المعاصر ينطلق في هذا الاتجاه ليوفر الوقت ويوفر

0: القلق والأحزان.
1: يا رب، رجائي إليك ألا تتركنا نتشرد طويلا، أرشدنا في سبل محبتك ورعايتك حتى نصل إلى شواطئ المحبة والسلام. واجعل يا رب قلبي فرحا مضيئا كالصباح، يستقبل الحياة بشفافية الورود وكبرياء النخيل، ويعانق آفاق المستقبل بأمل لا حد له.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: هنا أقول إن البحرينية أحسن وايد مستانسة.
1: أبيك يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتك تكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها.
1: قبل لا أقول شنو قصتها، أنت شنو تحبين تقولين؟
0: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النخل وأحب الشارع مدرستنا والبحر والبر، وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخرو وبيت ومجلس مراد وبعض المحلات والعمارات في سوق

0: هنا البحرين
1: بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينية.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمن، أرض مقدسة طهور، على أرض دلمن لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمن عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمن كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجارياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم.

ودياناتهم وأعراقهم، وسيبقى هذا التاريخ إرثاً متأصلاً في شخصيتنا البحرينية متواصلاً فينا جيلاً بعد جيل.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح. ومضى الليل ولوح الفجر بالبناديل المزركشة بقاعدة بيضاء.

0: وأطلت الشمس من وراء الأفق الشرقي، تزف البشرى إلى كل المتفائلين بالأمل المشفوع ليوم جديد.
1: وحبيبتي لم تزل ذلك الأمل المشفوع عندي. أقول لها انتشليني من غيمة الشفافية السمحة، وأخرجيني إلى هذا النور حيث كل القلوب تنبض بالعلن إلا قلوب العاشقين، تغرق في زفة الحب المرتجف. خذيني إلى صفوف السحر التي طلعت فيها كل الساحرات، وأنت منهن يا ساحرتي، واهمسي في أذني هذا عالمك الجديد.

انتظرتك وقد نفد صبر المحطات الصباحية وطائرات الورق والريح وخيوط الشمس. هذه كلها كانت تنتظر ابتسامتك الملهوفة، وأنا من ناحية أخرى أنتظر لحظة وصولك لآخذ مسافر الوحيد إلى عيني لنبحر منهما في بحر واسع ما زال.

انتظرتك حبيبي، والحقول أضاءت لك كل ورودها لتعمر لك الفرحة المرجوة، والعصافير حضرت والعيون المهاجرة ابتسمت تنتظر لحظة وصولك، حتى سارعت متأخراً وبطيئاً.

كنت تخرج إلي للقاء، وأنا استنهضت من أجلك الورد والنخيل الوارق ورمل الشاطئ ولؤلؤ الخليج وصدف البحر.

استنهضتها جميعا لتكون في ساحة الانتظار الحقلية الممتدة. استنهضت أيضا الينابيع المتفجرة من أفواه الصخور والأنهار الزاحفة في البساتين، حتى الشوك اللاذع استنهضته ليكون في استقبالك وبالا على الحسد العواذل.

الصباح الذي انتظرناه بأنات. كاد من القلب أن يتراجع مهزوما مهيض النبض والخفق. وكادت الرئتان أن تفقدا لذة الهواء حتى التقيتك غير نادم، وفيك التقيت الحب والحنان والأمومة ودفء الحرير. فيك أدركت كل ظنوني بانتفاضتي على المجهول المعشش من خلال الجمود. لم أجدك جاحدة ولا يمامة تحلق بعيدا عن جناح عصفورها الكناري المغرد. لم أجدك في غير سربك، ولذا ازددت قربا منك وازددت قربا مني وصفق جناحانا.

حسبتك طائرا ملوحا فوق الغيم وفوق شمس الضحى الذهبية، ورأيتك هكذا فانتابني عظم الهواجس من أنك بعدت عني ولم يعد باستطاعة اللحاق بك.

يخالني أجيء إليك حشداً من الخواطر التي لم تهجر خزانة الذكريات، ودرعاً غباري اللون يقيك العواصف. أخالني كل ما يمكن أن يقال فيا، فإني أيقنت أنك جيل من الهوى الجميل الذي لا يتعب. أخالني معك وأنت جيل متكامل من الورد وشقائق الحرير.

يا ملائكة الصبح الرحماء، اقرعوا أجراس الفرح بعد الأذان، وغنوا الألحان والأناشيد، وارقصوا على أنغام أحلى الفرق، فلقد انتهى عهد الفواجع، ولم يعد للسيوف أن تتكسر أو تصدأ في أغمادها، وتطأطئ الأغماد سيورها نحو الأرض، ولم يعد للخيول أن تذرف الدموع وتصفن بالحوافر وتمتنع عن الصهيل احتجاجا، ولم يعد للرماح إلا أن تخترق صدور الحاسدين.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم سعد. سعد عمره 27 سنة. جانا هالعيادة يشتكي طبعا من السمنة المفرطة، وكان تفكيره انه هو يبغي حل لهذه السمنة وزيادة الأوزان اللي عنده. طبعا اللي مضايق سعد انه هو ما يقدر يمشي مثل ربعه. اللي مضايق سعد انه يصيده اختناق في النوم وما يخليه حتى يشبع من نومه، فيقوم تعبان وما يركز في عمله. طبعا من يعني الخطوة الأولى ان احنا نعمل الفحوصات اللازمة لسعد. الفحص الأساسي لسعد هو الوزن، الطول، كتلة الجسم، وأيضا الفحوصات المخبرية اللي هي مقاومة الإنسولين. طبعا بعد الفحوصات تبين ان سعد عنده سمنة مفرطة، تبين ان سعد عنده مقاومة للإنسولين شديدة. ايش معنى مقاومة الإنسولين؟ شرحناها لسعد ونشرحها لكم. مقاومة الإنسولين مع زيادة الوزن، مع قلة الحركة، مع وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري في العيلة، البنكرياس هي القدة اللي خلقها لنا رب العالمين تقوم بإفراز كميات كبيرة من الإنسولين، وهذا سبب زيادة وزن سعد. فلما يتم عملية ضخ الإنسولين، هو الهرمون اللي بيساعد على تنظيم السكر بالدم، بوزع السكر إلى جميع خلايا الجسم. هذا الهرمون إذا كان يشتغل ويتم إفرازه بإفراط، يخلي الشخص يصير عنده شراهة على الأكل، يصيده هبوط داخلي، وبالتالي بيزيد شراهته على الأكل، وبالتالي راح يزيد وزنه. فتم تحويل سعد إلى أخصائية التغذية. تم إعطاء سعد قبل ما يروح لأخصائية التغذية الخطة العلاجية، الأدوية اللي راح تقلل من مقاومة الإنسولين واللي راح تساعده على التخسيس، وعطيناه الإرشادات الثلاثة المهمة، وهو يلتزم بالعلاج الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص مقاومة الإنسولين واستخدام العلاج الثلاثي، وهو الرياضة والأدوية وأيضا النظام الغذائي. راح تتخلص من الأوزان الزايدة وبتكون في صحة وسلامة بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: في أمريكا الزوجة تتصل على زوجها، وإذا ما رد بسرعة تكتب له: كنت أريد الاطمئنان عليك، بس طبعا بالإنجليزي، وإذا قرأت رسالتي اتصل بي، أحبك. وعدنا تتصل تتهنى فيها اللي ماخذة وقت

0: بنتك وتتصل تتصل تتصل حسافة يوم تزوجتك وتتصل وتتصل اشغلوك عني والاتصال مستمر وينك عندهم صح؟ ها بعد ما ترد وتكمل الحجية بالاتصال ها اوكي اخليك مع اللي شغلينك اوكي بروح بيت هلي والله اني غبية يوم قبلتك وتزوجتك وتتصل وتتصل لين ما توصل خلاص طلقني والمسكين اخر شي يطلع في السوق قاعد يشتري لها خضرة. هاي مستمعينا من احدى المسجات والبرودكاستات اللي توصلنا يوميا نضحك عليها نتبادلها وما نخلي جروب ما نطرشها حقه. طيب هل فكرنا في يوم شنو خطورة هالشي ولا شنو الآثار اللي ممكن يتركها هالنوع من المسجات؟ للأسف الشديد والشديد جدا إن كثير من العرب عندهم عقدة النقص وعقدة الأجنبي، فدايما عندهم فكرة ونظرة إن الغرب أفضل منا وأحسن منا. فأنتوا شو رأيكم بهالمعتقد إن الغرب أفضل منا؟
1: طبعا يعني لا شك ان هذه العقده موجوده، انا خل اقول انها صايره ظاهره منتشره بين الشباب العربي، يمكن مو منتشره بشكل واسع وكبير لكن هي موجوده ولازم نعترف انها هي موجوده بشكل كبير.
2: انا اعتقد ان هذه عقده المفروض ما تكون موجوده، يعني اذا كنا بنحسب ان الغرب احسن او مو باحسن منا فاحنا نتكلم عن الفتره السنوات او يعني قولي القرن السابق بس إذا بتاخذينها في فترة الزمان، ولا يعني الفترة اللي قبلها كانوا الشرق والعرب دائما أفضل من الغرب، ويعني الحضارات الأساسية الأصلية اللي تحسينها العميقة في المجتمعات وفي التاريخ هي أصلا حضارات شرقية في الأساس، فيعني ما أعتقد أن هذه العقدة لازم تكون موجودة.
3: والغرب كمجتمع يعني ليسوا أفضل منا، يمكن في شغلات معينة ما أفضل منا، وحنا بعد في شغلات يمكن أفضل منهم، إحنا يمكن أفضل في تماسكنا وترابطنا، احنا افضل منهم يمكن نظرا للدين اللي يحكمنا دين الاسلام. اما الغرب قد يكونون بالفعل هم افضل مثلا من ناحيه التقدم العلمي من ناحيه التقدم التكنولوجي.
4: الوطن العربي ما يعاني اي عقده نقص تجاه الغرب لان احنا نمتلك قدرات متميزه. الجيل الحالي والاجيال السابقه كان عندهم وليحين عندهم إرادة على العلم التفوق، عندنا اختراعات، عندنا أفكار، عندنا علماء استقطبوهم من الوطن العربي علشان يشتغلون وياهم.
5: أشوف من وجهة نظري لمن يرى هذه النقطة أو هذه العبارة من وجهة نظرة صحيحة، فأرى بأن النقص الموجود فيه هو نقص الدين، لأن بالعكس إحنا أفضل منهم بنواحي كثيرة من بينها اللي هو الدين. الدين هو رفعنا عن باقي الشعوب.
6: والله هو يعني حاليا يعني نفس ما الكل شايف صحيح يعني أن الغرب متطورين عن العرب في ناحية التكنولوجيا، بس يعني ليش لا، يعني نقدر يقدرون العرب أنهم يعني يطورون من روحهم، يدرسون، يبتكرون، يستثمرون في أمور الشباب، يطورون من الشباب.
7: لا أنا ضد هذه العبارة اللي تقول إن الغرب أحسن من العرب، لأن مع تطور العلم والعلاج اللي سعوا له الغرب اكتشفوا بعضها تمارسها الدول العربية خصوصا الطب البديل، ومعظم الأمور أساسا مذكورة في القرآن الكريم، ومع كل ما ذكر في كثير من العرب أبدعوا وتميزوا في عدة مجالات.
0: أنا ما بدخل في نقاشات تاريخية إن شلون العرب كانوا هم السباقون وهم الأصل ومهد الحضارات و هالكلام المفترض الكل عارفة وخالصين منه. وبعدين أنا دايما أحب أتبع البيت اللي يقول ليس الفتى من قال كان والدي إن الفتى من قال ها أنا ذا. لكن اللي أحب أوضحه إن إحنا كعرب عندنا الكثير اللي نفخر فيه، وعندنا نماذج بالفعل تستدعي الافتخار بها، شخصيات ملهمة على مستوى العالم. صحيح أن الغرب تفوقوا علينا بالكثير من الأمور خصوصا المتعلقة بالتكنولوجيا بالتقنيات وبالعلوم، ممكن نستفيد منهم وناخذ منهم اللي ينفعنا وما يضر أو يخدش عاداتنا وتقاليدنا، ولكن ما يكون انسياق أعمى. فشنو الجوانب الإيجابية اللي ممكن نستفيد منها من الغرب؟
8: أكيد في نقاط إيجابية كثيرة، بس مو مرتبطة بالأشخاص نفسهم كثر ما هي مرتبطة بالمجتمع. هناك في نظام، في كل شيء نظام واضح، المجتمع منظم، من يضع النظام يعني له نظرة بعيدة بحيث أن النظام الموجود في البلد يمشي الكل بأسلوب مريح وخالي من العقوبات.

0: المعتقد. مثل ما سمعتي أكيد الدنمارك اختاروها أسعد دولة في العالم، سجونها فاضية. ليش؟ مو لأن ما في مجرمين أو لأن إحنا المجرمين، لا، لأن النظام قاعد يمشي الناس بطريقة خالية من العقد. السيستم موجود، الكل عارف حقوقه، الكل عارف واجباته، فتقل المشاكل والعقد النفسية.
1: طبعا هناك نقاط كثيرة لا شك أن هناك عندهم التقدم التكنولوجي، عندهم الدراسات الحديثة المتطورة، جامعاتهم تركز على العديد من الأمور، يعني في كيف أنه يتطور من الدراسة، تطور من الأبحاث العلمية، تقدم التكنولوجي عشان هي تتطور وتتقدم بشكل أفضل، فإحنا ممكن نستفيد من هذه الأمور كلها.
2: تأكيد هو إحنا نستطيع نأخذ الأمور الإيجابية، وهناك دول عربية تسعى إلى أن تأخذ أن ترسل أبنائها إلى بعثات خارجية إلى هذه الدول لأخذ العلم لكسب المعرفة أكثر، ولكن علينا أن نستثمرها لاحقا فيما يعني يطور من من من من من مستوى التقدم العلمي لدينا.
3: فيعني احنا شنو المفروض ناخذ منهم؟ ناخذ منهم العلوم، الثقافات، الأشياء اللي ممكن تنفعنا، بس انه ما انه تتضارب مع ثقافة.
4: افضل شيء اللي هو معاملتهم واخلاقهم مع الاخرين، هالشيء وايد ممتاز عندهم وجيد.
5: احنا لازم نحافظ على الشيء الموروث اللي عندنا، موروث الثقافي والعمق التاريخي، لكن هاي لا يمنع ان احنا نكتسب من عندهم العلوم، نسافر نتعلم في جامعاتهم، ندرس وياهم ونجيبهم كخبراء يعلمونا هني، لكن ما نسمح لهم انهم ياخذون ثقافتنا او يحاولون يغيرون فيها او يغزوننا ثقافيا او علميا او الاخر.
6: مثل العلم، الدراسة، القراءة، الكثير من الأمور، التجارب العلمية اللي دائما القارب يحرص أنه هو يتميز فيها.
7: أنا لا

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: الشعور بالنقص والدونية مشكلة نفسية تتطلب علاج، فالإنسان اللي يشعر بأنه أقل من غيره، والغير هني اللي نقصده هم الغرب أو الأجانب، هذا الشعور بينعكس على تصرفاته وبيزعزع ثقته بنفسه، فعلشان يعوض هالنقص يقوم يقلد تقليد أعمى عن طريق لبسه، كلامه، تصرفاته، ويصبح للأسف مسخ. برأيكم شلون ممكن نخلص أنفسنا وأولادنا من عقدة النقص وإن الأجنبي أفضل منا؟
2: كيف ممكن نتخلص من العقدة؟ هي سؤال صعب، ولكن مثل ما قلت لك أنا ألاحظ أن الجيل القادم أقل تعقيدا، والجيل القادم أشوفه إيجابي وايد، تفكيره عملي أكثر. إحنا كنا جيلنا يعني مو حلو، ما بنكبر روحنا، بس إحنا كنا عواطفنا كانت أكثر. أتوقع أن الجيل القادم بيكون عملي، وقاعدة أشوف أنا نماذج كثيرة. الجيل القادم في مختلف المجتمعات، جيل متشابه، جيل التكنولوجيا،
3: تحتاج إلى مراحل متعددة. من أهم المراحل في وجهة نظري أن إحنا نبدأ مرحلة الغرس من الصغر، إنشاء الجيل الجديد الموجود حاليا، يعني على أنه هو عقلية متطورة، أنه هو جيل يعني قادر أنه هو يصنع، قادر أنه هو يبني. طبعا لا شك أن الجيل الجديد هو أصلا جيل يعني داش في مرحلة في عصر متطور متقدم، وهو داش في مرحلة أنه قادر أنه يتعامل مع الأمور الإلكترونية، يتعامل مع الأمور التكنولوجية بشكل متطور أفضل من الجيل الموجود في السابق.
4: أعتقد أنه يعني تبدأ بتطوير الفرد لنفسه، إذا تطور نفسه معناته أنه يطور المجتمع، وإذا تطور المجتمع معناته أن أنت قاعد تخلقين حضارة جديدة، فيعني تبدأ بالشخص نفسه أنه يحاول أنه يطور نفسه.
5: من خلال الدين الإسلامي والتربية الإسلامية والقرآن، هو راح يوصلنا إلى النقاط الإيجابية.

0: هي اللي نقدر من خلالها نتغلب على هذا الشيء.
1: هذه مو بعقدة، هذه لازم كل شخص هو يقيم ويكون واقعي ويكون منصف بحق نفسه وبحق الوطن العربي بحق المسلمين مقابل الطرف الآخر اللي هم الغرب.
2: ما في أمة ما عندها نواقص، وما في أمة كاملة وفاضلة. إذن خلونا نشوف في شنو تفوق علينا الغرب، وخلونا ننمي ونطور هالجانب فينا، نتعلم، نجتهد، نفكر بطرق إبداعية. وأتمنى إن ما نسوق أنفسنا بصورة خاطئة ونعطي الغير انطباع سلبي عنا. يعني مثلاً، واسمحوا لي إني أستخدم هالمصطلح بما أنه دارج وله دلالات معينة، وهو أبو سروال فانيلا. نسوق إن الرجل الشرقي أو الخليجي رجل متحجر، دفش، ما عنده ذوق، ما عنده سنع، ما عنده رومانسية، والأجنبي قمة في الأدب واللطف وحسن المعاملة. ترى هم عندهم مشاكل سلوكية وأخلاقية أكثر منا، لكن اللي يختلفون فيه عنا إنهم عارفين شلون يسوقون لنفسهم بصورة صح، ومن خلال وسائل عديدة، وببساطة الأفلام. فدايما نشوف إنهم في الأفلام يبينون أنفسهم إنهم هم الأمة المخلصة العالم من الفقر والجهل والظلم، ودايما هم السباقين في العلم والمعرفة والاختراعات. فشفت شلون هم يسوقون نفسهم بصورة جميلة تبين للطرف الآخر إنهم هم بصورة كاملة وهم المثال المفترض يحتذى به. أما إحنا للأسف ويمكن بطريقة غير مباشرة أو حتى من غير شعور ومن غير قصد نسوق لأنفسنا بصورة خاطئة، عن طريق عبارات، عن طريق لزمات، عن طريق صور نمطية ننشرها بيننا عن أنفسنا. ففكرة إن الغرب أحسن منا خلونا نغيرها، ونعتز دايما بثقافتنا، بهويتنا وبحضارتنا.
3: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
4: تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم من دستور مملكة البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أنه شلون تقول لي عندي جفاف في العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسدار في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظك.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي من السؤال، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، والله لئن تموت طالبا للعلم

0: خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما حسنت بك الحياة. وقف بهلول على رجل وقال: خبرني عن قول الشاعر: وإذا نبى بك منزل فتحولي، كيف هو عندك؟ قال: هو قول جيد. فقال له: فإن كنت في الحبس فكيف تتحول؟ الصواب قول غيره: إذا كنت في دار يسوءك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحولي. ليس من الضروري أن تكون هزائم وانتصارات من هم في القمة هي نفسها هزائم وانتصارات من هم في القاع. برتولت برشت.
1: ما خط القلم.
0: قال بعضهم: رأيت أعرابيا يعاتب ابنا له صغيرا ويذكر حقه عليه، فقال الصبي: يا أبتي، إن عظم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أقول إن سواء، ولكن لا يجمل الاعتداء.
2: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: حريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: أخواني وأخواتي مشاهدين هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم دائما لنعيش في لحظات صفاء مع شعر الآباء والأجداد، نتعرف خلاله على مشاعرهم وأحاسيسهم. فطالما قيل إن الشعر ديوان العرب، فإلى هذا اللقاء مع تراث هذه الجزيرة الخيرة. الشاعر عبد الله بن عيسى الخليفة من الشخصيات المعروفة على الصعيد السياسي والصعيد الأدبي، فهو ابن حاكم وشقيق حاكم وعم لحاكم، وهو شاعر وشقيق شاعر، وكان معروف عنه شدة الذكاء وقوة الذاكرة. وتقلد الشيخ عبد الله بن عيسى عدة مناصب مرموقة، كان على رأس أول مجلس تعليمي أنشئ في البحرين، وأصبح وزير للمعارف عام 1919 ميلادي، وكذلك كان رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا حتى وفاته. نظم الشعر النبطي فقط، وتبادل القصايد مع أخيه الشيخ المغفور له الشيخ محمد بن عيسى الخليفة

والشاعر المعروف حسين بن علي آل مشرف. وأهم الأغراض الشعرية اللي نظم فيها الشعر هي الصيد والقنص، وأشهر قصايده هي القصيدة اللي بنستمع لها بعد شوي. يقول صاحب التحفة النبهانية أن الشاعر وابنه محمد هما أول من ركب الطائرة، يعني به من أهل الجزيرة العربية قاطبة. توفى الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة مساء السبت 3 محرم 1386 هجري الموافق 23 أبريل عام 1966، ودفن في مقبرة المحرق. أما القصيدة فهي أشهر ما قاله الشيخ عبد الله بن عيسى، وتجمع بين الشوق والوصف الجيد للطريق الذي أرسل فيه مندوبه وهو في أرض القنص. كان الشيخ عبد الله في المقناص في المملكة العربية السعودية، وأرسل مندوب بقصيدته إلى أخيه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، محملا إياه السلام والشوق الشديد إلى أخيه وإلى المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. يقول الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة: يا زيد، لو شطت ابناء عنكم الدار، لا تحسب ان القلب ينسى عشيره، ليج النهار انساح فكري بالاقفار، ولا ضوان الليل جتني سعيره. يا زيد، لو شطت ابناء عنكم الدار، لا تحسب ان القلب ينسى عشيره، ليج النهار انساح فكري بالاقفار، ولا ضوان الليل جتني سعيره، حسبي على طول الليالي والافكار، ما يستريح القلب من ذا المريره. حسبي على طول الليالي والافكار، ما يستريح القلب من ذا المريره. يا زين، لو كثرت من الناس الاشوار، قلب تولع بك يخالف مشيره، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، انت الذي للشف عندي ذخيره. يا زين، لو كثرت من الناس الاشوار، قلب تولع بك يخالف مشيره، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، انت الذي للشف عندي ذخيرة. إلا الذي لجى الشدايد لهم كار، ولا تعازوا ينطحون المغيرة، ذولاكهم ذخري إلي جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة. ذولاكهم ذخري إلي جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة. هذا ويعاني من الحفر بسطار، اختص لك فردن يعجبك مسيرة، ولا تعديت الدبادب والأشجار، تجيك رضان الحباري غزيرة. حذر على السايق ترى السيل حفار، واحذر من العرفج شمال النجيرة، وترك حمضي مناك عن درب الأوعار، ومن البويرج سكتك مستسيرة. وترك حمضي مناك عن درب الأوعار، ومن البيرج سكتك مستسيرة، ولا نقيرن شرق حذراك تندار، انصل جبيل ولا يعوقك أميرة، ولا قطعت ودار سلطان الأمصار، ابن سعود شيخ كل الجزيرة، عبد العزيز اللي لدين الهداثار، حامي أحمد توحيد والله نصيرة، ليت العرب يحذون حذوه بالأفكار، كان الجزيرة كلها مستنيرة. ولا قطعت ودار سلطان الأمصار، ابن سعود شيخ كل الجزيرة، عبد العزيز اللي لدين الهداثار، حامي أحمد توحيد والله نصيره، ليت العرب يحذون حذوه بالأفكار، كان الجزيرة كلها مستنيرة. يمشي على المشروع بالسر وجهار، دين ومعروف وسمت وسيرة. يمشي على المشروع بالسر وجهار، دين ومعروف وسمت وسيرة، يتعبك لي منك وصفته بالأشعار، اللي فعل فعل عجز عنه غيره، تلفي بماضي نازل قلب قرب الأبحار، وتلفي بماضي نازل قرب الأبحار، عز الله أنه في المطاليج خيرة، بدل على لنجن إليه فر يندار، تسمع بها مثل الرعد في مسيرة، مقدار فنجال تبين لك الدار، انصل محرق دارنا خير ديرة، بدل على لنجن إليه فر

دار تسمع بها مثل الرعد في مسيره مقدار فنجال تبين لك الدار انصر محرق دارنا خير ديره تلفي محمد واخبره كل الاخبار ابشر الى جيته بسمت وصيره همن وتطارش لي منها احتار مدلل نظيفه ومغني قصيره همن وتطارش لي منها احتار مدلل نظيفه ومغني قصيره ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ويشوف روض طويمنات النظيره حتى يطيب الكيف عن بعض الافكار ويسر خاطرنا برؤيه مسيره وقل له ترانا يا ذر الجار سيار انصر رفاع تشوف شيخ العشيره ليت حضرنا ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ويشوف روض طويمنات النظيره حتى يطيب الكيف عن بعض الافكار ويسر خاطرنا برؤيه مسيره وقل له ترانا يا ذر الجار سيار انصر رفاع تشوف شيخ العشيره ابو خليفه لتصعبنا الاشوار صلبا الى منه تراخى مشيره ابو خليفه لتصعبنا الاشوار صلبا الى منه تراخى مشيره اللي ضفى خيره على بعد الامدار يعطي بعيد الناس ودنا العشيره سلم عليه سلم عليه وخبره بالذي صار حنا قناصنا شاكرين الخيره واليوم طاب الكيف والفكر من دار عقب القناص كل تذكر عشيره.

معنا هذا المساء أحد شعراء الموال في البحرين، شاعر لم نشاهده من قبل على شاشة التلفزيون، ولم نقرأ له في الصحف ولا في أي وسيلة من وسائل الإعلام. لذلك أحببنا أن يكون ضيفنا هذا

0: الله بالخير.
1: يسلمك الله بالخير.
0: ممكن تعرف المشاهدين على اسمك الكامل؟
1: محمد بن خليفة العماري.
0: محمد بن خليفة العماري. العمر لو سمحت كم تقدير؟
1: والله مع 70.
0: مع 70.
1: يعني لأن ما أنا ضابط لكن مو بقل من 70.
0: طيب أبو خليفة، يعني ما عرفناك تنظم الموال إلا في السنين الأخيرة، عذرنا على هذا الكلام، لكن هل لك سابقة في الموال من قبل؟
1: في الحقيقة نعم، وكنت دونت بعض الموال، لكن انشغال مع الأعمال والسعي وراء لقمة العيش خلانا ننسى كل شيء، أهملنا بعض المخطوطات كلها كانت في أوراق مبعثرة ودفاتر صغيرة مبعثرة، تلفت راحت. عاد في الأيام الأخيرة التفت فكري حق تأليف بعض الموال لها أسباب بعد، فألفت بعض الموال موجود عندي.
0: طيب أبو خليفة، أنت في الماضي أيام شبابك تأثرت بشعراء، جلست شعراء؟
1: نعم، ما أقول لك من هو واحد فقط، هو المرحوم عمرو بن محمد العماري، وكان سبب تقريبا مباشر يعني نظم هاي الموال، لأن كان هو شاعر موال في نفس الوقت، وكان إذا نظم شيء من الموال يستأنس برأيي، وبين وبينه يعني صداقة تقريبا، مع أن نحن جماعة ولكن بعد في صداقة خاصة، فكان إذا نظم بعض الموال يستأنس برأيي ويعرض عليه الموال ونتباحى فيه، فإذا يعني رأى خلل أو شيء أو غيره أقدر في بعض الأحيان أساعده. فهو في نفس الوقت فاجأني مرة بسؤال، قال لي ليش ما دام إنك تقدر صحح بعض الأبيات ليش إنك ما تقول موال؟ تقول في ذاك الوقت أنا كان شباب ما عندي يعني عناية بالأشياء هذه، لكن تمت في قلبي هذه كلمته إلى السنوات الأخيرة هذه، عزمت على تأليف بعض الموال وفعلا ألفت بعض الموال، كان السبب هو هذه خمر الوال.
0: طيب أبو خليفة، معاك بعض الموال نقدر نسمع بعضهم؟
1: موجود عندي. أنا عاد من لأن الذاكرة بحكم السن، اللي أكتب اليوم قد يكون أنساه بكرة، فدونته كله.
0: طيب أقدر أعده. ما علي من لوم الأوراق معك.
1: أي من الأوراق. هو نفس المعنى كان من أوراق أو من الحفظ. أول موالة وجهتها لك بدون ما تدري، يا أبو عمر بشتكي لك ضبية شاردة، صادفتها بين قطعان المها شاردة، قلت ترجعي لي قالت خلني شاردة أهو الفيافي، ولا لي في الحضر مرتعي، أرعى القطيفي وكثبان الخلا مرتعي، تعبوا هالصيد ما حد دلهم مرتعي، قربت منها وفرت من يدي شاردة.
0: طيب أبو خليفة، ما نظمت قصيد؟
1: نظم لكن على خفيف، حوالي قصيدتين أو ثلاث على خفيف، يعني
0: نبطي، شعر نبطي.
1: نبطي.
0: ولك نية في الاستمرار في هذا الشيء ولا بس؟
1: والله هذا حسب الظروف.
0: لو طربة
1: حسب الظروف، يا طربة حقيقة الإنسان أحيانا ما عنده يعني يفكر في شيء، ولا كانت تجي فكرة أو تجي مبدأ وسمة قصيدة أو وسمة موالة ويباتل فيها حتى يخلصها.
0: طيب أبو خليفة، مثل ما ذكرت من ساعة أن كان الموال في السابق عندك أشياء مخطوطات مسجلة.
1: أي نعم.
0: وين ها راحت هذه المخطوطات؟
1: ضاعت، ما معروف عنها، لو كانها معروفة كان موجودة أحد عندي.
0: يعني هذه أعتقد أن ناس كثيرين كانوا يحتفظون بمخطوطات وبعدين فرطوا فيها، وهذا صار سبب من سبب ضياع التراث خاصة في البحرين عندنا. الحين أنت تحتفظ بالمواويل اللي تسويها؟
1: اللي أسويهم نعم، أدونهم في الحال. يعني
0: عندك قدر يعني كم عدد مواويل اللي عندك تقريبا؟
1: في بحر 20 أو 21 تقريبا الحين الموجود. أنا كنت احفظ اول احفظ العشرات يعني من الموال، شيء الكثير، حتى اني دونت في دفتر حق علي بن صقر في منزله، وكان علينا رمضان دونت له دفتر يمكن اكثر من مواله، وهو بدوره بعد ضيع اهمله.
0: طيب في نهايه

0: نهاية اللقاء أودنا نسمع موال ثاني إذا أمكن.
1: إذا حصل أتذكر شيء.
0: ودك عندك الحين موال سمع.
1: الحين بوصل لك من موال اللي من تأليفي أنا. غضات الأنهار زارني بليل ومضن. خدودهن مثل براق المخيل ومضن تحت الحواجب سيوف باترات ومضن. قلت العجل ليش؟ قال أن العمر ماضي. بندللك عاد يمكن تذكر الماضي. خذ ما تيسر ترى باق ترى كل العمر ماضي. حلوين الأطباع زارني بليل
0: ومضن. صح لسانك يا أبو خليسي ما قصرت. وحنا نشكرك على هذه الفرصة اللي جمعتنا معاك وإن شاء الله نشوف لك الكثير من القصائد والمواويل
1: ان شاء الله
0: نسمعها نشوفها في التلفزيون نسمعها ان شاء الله في الاذاعه في الصحف
1: إن شاء الله.
0: ولا تبخل علينا
1: بتوفيق الله ان شاء الله.
0: نشكرك ابو خليفه.
2: يمعذب الروح حلمي اللي بنيت انهار. يمعذب الروح حلمي اللي بنيت انهار. إش غيرك لبليل تلفيني ولا بنهار. تطري ليالي الهنا تطري ليالي الهنا والدمع سيل أنهار. يا حبيبي هالهجر ما أشوف له داعي. يا حبيبي هالهجر ما أشوف له داعي. وإن كان غيري تحبه وإنت له داعي. أنا يخلي بالسعادة هدوم لك داعي. أتمنى تسعد ولو جسمي نحل ونهار. إسماعيل عبد العلي.
3: صب تعذب حبك ما تقل أشمال. قلبي بنار الوقع يوم الفراق. أشمال ودعتني لون شنشلك بكور أشمال. هاي وبكي ومن دمعي مليت أقربك. كل ما جيت عزوك عني خلطك وأقربك. كل ما رمت نفسي لصوب أريد أقربك ألقاك عن ربعتي تصفح يمين أشمال.
4: عبد الله الفري. بدر بنور المحاسن ضاق طرفي ولم بتبت حبال العزم بسيوف لحظة ولم. بالله ما تبملي عقل شريف ولم. بان المعنى والغادرة بلب الباب. وبالله يا زين عني لا ترد الباب. بحياة عيناك عني لا ترد الباب. متى يطيح الندى داعي غرامك ولم.
5: الدهر لما عزل شخص الوداد وسار هجن على البير عجلات المناخ وسار مثل السفن ترش راعه عني. سار قمت اشتكي فقدهم من بالديار اظلمن همن بجوجاي ومغاليج الضمير اظلمن واشوفن الدار من عقب الحبيب اظلمن نيم الجديقاب حاديه النهار وسار.
6: يا من القلب على شوف الحبايب يحن والدمع مموق عيني فوق خدي يحن وين اطلع الجيد ذاك اللي علينا يحن. قلبي تقطع على فقده وانا الحاني كمدوب من فرقته طوحت الحاني البعد والشوق والتذكار الحاني وان جيت ابشكي رايت الكل مثل يحن. حسن ابن صالح الرويعي.
0: مساك الله بالخير يا ابا.
7: مرحبا.
0: كيف حالك؟
7: الله يطول عمرك.
0: ودنا نسولف وياك عن الوالد الشاعر فهد بن بحسين المسلم.
7: نبوس.
0: نبي تقول لنا عن حياته، عن نشأته، عن الشعر. طيب ما تعرف اي سنه مولود؟
7: لا.
0: ما عندك معرفة. طيب هل درس تعلم قرأ شيء؟
7: قرأ وكتب.
0: في وين قرأ وكتب؟
7: كتاب
0: مطوع
7: يعني
0: وتعلم الكتابة بروحه يعني.
7: إيه نعم.
0: لكن ما داش مدارس.
7: لا
0: ما لحق على المدارس. إيه. طيب إيش مارس من المهن؟ إيش اشتغل؟
7: طواش بياش الراجل اللولو.
0: من بدأ في شبابه كله طواش؟
7: شباب للموت.
0: لين توفى.
7: نعم.
0: كلها شغلته واحدة ما تغيرت.
7: خلاص اللولو تاليز استحدث الخيل تم هناك في دريج استحدث الخيل تلقوا يا الخيل قبل الماشي.
0: احنا عرفنا الشاعر الله يرحمه من قصيدة المنشورة في روضة الشعر. الديوان اللي جمعه المرحوم.

0: المغفور له الشيخ سلمى بن حمد القصيد اللي قال فيها فكرا لمح في خاطري واستقر اي
1: هسله قصايد
0: احنا ما عرفنا الا هالقصيده اسباب انها هي منشوره في الديوان فودنا تقول لنا قصيده من قصايده اذا يطرح
1: سوى قصيده في الرميثة
0: في الرميثة في الشيخ حمد
1: يبنيه الشيخ حمد
0: اي نعم
1: يوم يبني البنيان في الرميثة سوى قصيده طرش
0: تذكر منها شيء
1: اي نعم
0: اي نسمع اذا تكرمت
1: ان شاء الله
0: جزاك الله خير
1: انحر رجيب يقول وقربت له مقايبه وجفني جفه من لذة النوم حاربه ولي فكرة قادة محب تذكر ديار من تفضي علينا وهايبه شفي ساعدني ويجذبني الهوى لمن في المعالي شاد وعلى مراتبه محي رسوم الدار وعلى مقامها مثل الخيام بكل جو يطاف به لان شيخ حمد استحدث بنيان في كل المحلات في العمر وفي المطلة وفي رميثة
0: الله يغفر له ويرحمه نعم
1: في وسمية اي نعم
0: مثل الخيام
1: بكل جو يطاف به يرسم الدار على مقامها مثل الخيام بكل جو يطاف به بجو رميثة احدث الشيخ منزل يحير النظر في بنيها كيف ناصبه عساه مسرورا بها كامل الوفاء عز الرفيج ومو في حق صاحبه عسى مزنة بالوسم تنصب بجالها تراكم مزنها تنفض المسحايبه وتشوف مجرى السيل مع من تحل وطأ مثل الافاعي تجل السير هاربه يروي مغانيها وتجلي هجالها ونزح الغثى في مسند الحزم راكبه وعقب الوبل 70 يوم يعلها حقاب يروي بالثمانين ساكبه في در الثمانين وما مثلها لزل والارض خضره يسجع بها الجمري ولفه هوايبه وعقب الشهر مثل البساتين حولها معاذير لمهاره ومفلى ركايبه وخلاف دنولي من الهجن عانس هي منوة الطارش على السير داربه تختال بالراكبه لحث سيرها مرة يجاذبها ومرة تجاذبه لي من زقرها تلتمخ مع يمينها وبعينها اليسرى سقت لها تراجبه مطواع مرواع من الصوت والعصا مثل النعامة تعجل السير هاربه تلفي لابو سلمان وابلغ سلامي تراه مقصودي وغاية مطالبه ترى جوبة الصمان ما بنوا فيه الشيوخ شيء ترى جوبة الصمان زعله بتركها فلا يجب الحقران فيها تهان به واعذر وسامحني اللي شفت فيها ترى البال مشغول والافكار قايبه
0: صح لسانك الله يرحمه طيب هو طال عمرك ربا في الحد ولا في المحرق؟
1: لا ربا في الحاله
0: في الحاله في حاله البماهر
1: حاله البماهر
0: اسباب الجماعه كانوا كلهم هناك
1: الله
0: الاول
1: الله
0: حسب ما ذكرت انه شغل طواش في الغوص
1: نعم.
0: لكن الغوص يضعف ويقوى
1: اي نعم
0: واكيد ان هذا الشيء اثر عليك كشاعر هل له قصيده عن الغوص عن ضعف الغوص
1: ما سوى في هذا الشيء
0: عن كساد الغوص يوم ضعف
1: ما سوى
0: عن اللولو
1: طولة عمرك ما سوى في هذا
0: هل هذا القصيده اللي يقول متعافي
1: أنا مرد وقتي فلان متعافي
0: ايش اسباب هذي
1: هذه اسباب يعني يوم قصر القماش وش اسمه
0: نبغى نسمعها
1: اي قال انا مرد وقتي فلان متعافي اساله بلطفه يبدل الحال ويشافي يزول غضبه برضاه ويقيل عثرتي كريم حليم يعلم الجهر والخافي انا شايل حملا فلالي بقدرته قوان يحتمل ما شلت يا الله يا كافي اسالك بلم نشرح وبالتين والضحى وبصورة الرحمن وايات الاعرافي تفك العسر باليسر وتحل كربتي ترى كدرت الايام مشروبي الصافي وثوب التجلد لابسه عن شماته وبانت فتوقه وانت يا رب له ضافي يالله لا تشمت بي عدو حاسد اثرهم على حالي يريدون لك شافي إذا لم يجي أمر من الله بالفري فلا ينفع التدبير لو كنت عرافي
0: صح
1: وخلاف دنولي من الهجن حايل مربع مشتن مريف ومصيافي غزالية المجد

0: مريض انفقارها يشغف لها بالهجن من كان عرافي. لما انتحت مع خاين كنزولها ربدة جزت من صوب مشرافي، وانحت من المشراف عجلها مريبة بخلف المواطي والجناحين رفافي. هي من وقت الطارش تبلغ رسائله وتجرب بعيد الدار لمن عطى الجافي. تنصال شيخ كاملات خصايله بفعل الجميل عني حمد درع نظافي. سنة ساحت البحرين وكمال نورها وسيع الفكر مجرى العدالة ولا صافي. طبع المكارم بالخليفة سجية بالذات المعروف عادات الأسلافي يواسون بالنفس الكريمة لزيمهم بلا مطلب يدون عادات الأشرافي. أنحينهم طبعا بما شفت منهم 30 حجة لم أرى منزل الهافي.
1: صح لسانك يبقى المرحوم كان له قصايد كثيرة.
0: والله له قصايد كثيرة ولكن أنا ما حافظها كلها.
1: ما تحافظ؟ ما كان له ديوان مخطوط أو شيء؟
0: له ديوان بس خفي ما دريت وين روح.
1: راح هي. طيب طال عمرك أنا سمعت عن قصيدة هي غريب نظمها لكن غريب قليل اللي ينظم على هالطريقة وهي صيغة
0: الخط
1: رسالة. هي نعم اللي كتبها أعتقد ترشها لك.
0: ترشها لي هذه. نعم. أنا قلت له طال عمرك إن عبد الرحمن المعاودة
1: شاعر
0: كاتب خط حق رفيجي حق رفيجي له.
1: نعم.
0: وكاتب في أول الخط بيت واحد.
1: نعم.
0: إلى جناب الأجل زين المحيا جنابه لفظ عنك أمين.
1: أمين لنا. هذا عبد الرحمن المعاودة.
0: عبد الرحمن كاتب حق صاحب الله. أنا علمت الوالد بهالبيت هذي وسكت عني ولا قال لي شيء ولا خط إلا مترش لي خط الله يرحمه. قال لي لا جناب العزيز المحتكم في كلامه سمح اليمين الأديب عالي جناب المكرم منه لزمنا احتشامه من بيت جود النجيب عليه أزكى التحية ومن بلغنا سلامه ينفح شذاها بطيب. وبعد كتبون أقبل سلام وبعد في الخط.
1: نعم.
0: وبعد أنا شفت من كالبدر ليلة تمامه يزهي بلون عجيب يمشي بروض الطرب مزهر يغني حمامه يسجع بصوت الغريب من شوف راع الوشام المعتدل في قوامه وسهوم عينه تصيب نقض جروحي وانا نشفي لها بالسلامة عية جروحي تطيب. والحب لو يبتلي به شيخ راعي عمامه يلين له صليب وان راد يخفي الهوى لازم ترابه علامه يحضر وساعة يغيب وان سمع صوت الوتر ينغم تزايد غرامه يذكر ديار الحبيب. واحذرك من صحبة الداني تراها ندامة أصحب نجيب أديب وختمي صلاتي عدد ما غردت بحمامة على النبي الحبيب.
1: صح لسانك. طيب طال عمرك هو المرحوم فهد.
0: نعم.
1: نظام عربي قصائد عربية فصحى.
0: نظام
1: يعني له قصائد فصحى.
0: نظام بس ما حافظهم كلهم.
1: ما تعطينا نموذج شيء؟
0: والله أحفظ كم من بيت من رد على سيد بدر. سيد بدر الله يرحمه كلهم.
1: أي سيد بدر؟
0: سيد بدر بن نور الدين
1: مال المحرق؟
0: مال المحرق اللي عندكم. نعم. رفيق جابر العماري.
1: أي
0: نعم
1: الله يرحمهم.
0: كتب له قصيدة وسوى عروس شعر هداها على الوالد الله يرحمه. واشتكى بعد من الوقت وهلا فيها طيفان ما خشع بملك موج كلهم. سوى له قصيدة الوالد قال فتاة نصتني حسنها يدهش الفكري موردة الخدين والوجه كالبدري فريدة عصر ما ادش يقول زنها ما ادري الحياة على منكبيها ضافيا أسود الشعري إذا نظرت عيناي حسن جمالها دهشت ومضرب السهوم فلم أدري أبو الطرف أم باللحظ أشكو تألما أم العيون النجلة أم الأوجن الحمري زهت فوق ما أوصفت حلما ومنطقا تلين غسي القلب لو إنه صخري

0: تعجبت من فهم الفتاة وعقلها، وما سنها إلا 40 فوقها 20. فيا مهدها لازلت مشكور دائما، وأن قديم القول حق له الفخري. إذا قيل من تعني ومن ذاك يا فتى، فقلت عزيز الجار من اسمه بدري، شريف النقي العرض من آل هاشم، خدين المعالي طيب الأصل والذكري. شكوت لنا هذا الزمان وأهله، فلا تشرح الأحوال فالناس في سكري. وما طب هذا الوقت إلا تجلدا، وبعد الرضا مولاك بالحمد والشكر. هذا اللي حافظ منه.
1: هذا تحافظ منه.
0: اي نعم. ولا هي طويلة شوي.
1: ذكرت قبل شوي ان الرسالة هذه شغناها محمد بن فارس.
0: ايه.
1: هي الوحيد اللي غناها حق الوالد او غنى شيء.
0: لا ما غنى شيء.
1: بس هذه الوحيدة.
0: نعم.
1: ولا حد من المطربين الاخرين غنى له شيء.
0: لا.
1: له قصائد ثانية عربية او نبطية تذكر شيء؟
0: والله ايش بقول لك.
1: في له قصيدة سمعت انهم جانس على قصيدة بديوي الوقداني اللي يقول ايامنا والليالي كم نعاتبها.
0: دنيا علينا جرت.
1: هو جانس عليه.
0: قصيدة العتيبي.
1: على ايامنا والليالي كم نعاتبها.
0: اي. يقول ايامنا والليالي كم نعاتبها. الوالد قال دنيا علينا جرت تبدي عجايبها.
1: عجايبها.
0: تنبي الجديدين عنها كشف الاحوالي. تكشف لنا ايامها. غاية عجايبها يا صاح قم وافتكر في وقتها الحالي.
1: الحالي.
0: أشوفها للعرب شبت حرايبها، والكافي الله من حال لها تالي.
1: تالي.
0: نظم فيها بتصفيلك مشاربها، طعم العسل فيه نق اسم قتالي. اسمع نباي وتفقه يوم قيم بها، ما دمت حين ومفسوح بلا جالي، مصار عسه وبالك لا تجاربها. انطق بعدلك وكل الخير فعالي. واصحب من الناس من طابت مناسبها، الإحسان يجني عريب العم والخالي. ومن العرب خص بالأجواد جربها عند الشدايد، ترى يثنون للتالي. ولنذال مثل الجرب بالك تجاربها، يعدون منهم صحيح الجسم والحالي. ما دام نعمتك مبسوطة ترى بها، ونغير الوقت حالا صار خيالي. يطعنك بسرارك الليلة بديت بها، يصحب ضدك ويجري خبث الأمالي.
1: أوه صادق. نعم.
0: مثل النمل الدسم تجري دبايبها، يقضي مرامه بها ونعيب ما سالي. والجار لحق وارحم في قرايبها، لو شفت منهم أمور تغثي البالي. والله فيها أبيات وايد ما أنا الحين في نصها بس ما حافظها.
1: هي قصيدة لازم أدش ما تبدأ طويلة. أكيد إن جراها في الطول بعد.
0: طولها 40 بيت.
1: 40 بيت.
0: نعم.
1: ما يحضر على بالك بعض القصيدة عربية أو نبطية؟ إحنا نبي أي شيء من تراث فهد أبو حسين نسمعه ونسجله عشان الناس تسمعه وتستسيغه وتحكم عليه.
0: والله لك صايد وايد يا مبارك لك. أنا شو أقول لك؟ ما حفظ من إلا شيء. بعضه يعني ما حافظ القصيدة من أولها لآخرها.
1: في أظن عن أبيات اللي هي حماما على آل الغصون.
0: حماما على آل الغصون ترنما، وأشجى محبة من المحبين مغرما. يا طير خل النوح واسلم من العنا، وغطف من أثمار البساتين واغنما. يا ساجع الجمري هيات فكرتي، وبحت بأسرار لها كنت أكتما. فذكرتني من لس أنسى وداده، وحبل الهوى من بيننا ما تسرما.
1: تذكرت
0: من لا تذكرت من لس أنسى
1: وداده،
0: تذكرت من لس أنسى وداده، وحبل الهوى من بيننا ما تسرما. وثيقا هواه خامر القلب، والحشى على ذكره حالا لساني تكلما. إذا أقبلت أشفى المتيم لوصلها، ولا ما تقول بعد ما تقول ما
1: أدبرت
0: ما تقول فما بعد. هذه ما أعرف منها حتى نصها ما أعرف.
1: هذه يجيب على بالي سؤال.
0: مرة سمع عبد اللطيف فارس يطق صوت، يا صاح قف لي حول مربى الحماء، لست أنسى الأحبة ما دمت حية. عبد اللطيف يطق صوت قصيدة. عبد اللطيف فارس
1: الله يرحمه. فارس نعم.

0: همزة الأحباب ما دمت حيا مثل أن بالنوى مكانا قصيا فتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا. هاي قصيدة عبد اللطيف اللي طقها.
1: اي نعم.
0: الوالد زود عليه بعد كم بيت. قال له فاز منه بدنيا كانت تقيا. ونهى النفس عن معاصي الإله ما دام حيا. ونفى اللذات وخالف هواه وعن محرمات الإله كان زكيا. وامتثل بالأوامر والنواهي. وبما قاله المختار طه النبي. عبد الله لا تعبد سواه ربنا انشاك قبل أن تك شيئا. عامر الكون وادلج الناس فيه والعمل شتى وكل به رضية.
1: طيب هاي طال عمرك يجيب على بالي سؤال، هل والد درس النحو؟
0: ما درس.
1: ما درس النحو.
0: نعم، لكن الشيخ عبد اللطيف بن يودر يوم سمع لها أبيات قصايد عربية من عرض ما قصيدة السيد بدر قال فهد قاري النحو ما قالوا له ما قرأ هو بنفسه قرأ إنه ما قرأ قال لا أبدل لازم ليد في النحو.
1: إيه نعم، لأن القصايد الفصحى تحتاج نحو. إيه نعم. طيب يبقى الوالد فهد نظم قصايد عن مثل القصايد العرضة، أنا سمعت إنه له بعض الشيلات. إيه نعم.
0: قال قصيدة يلا يا علام سري والجهر اللي جميع الناس دوم تسائلة تقبل دعاي اللي طلبتك بالسحر يا من شيئن الغيث من مخايله
1: مخايله
0: تعز منه في وطننا كالقمر كل تعب ما نال من خصايله. هاي قالها في الشيخ عيسى
1: عيسى بن علي
0: عودي
1: قديمة.
0: إيه الشيخ عيسى من ترى مثله ظهر والحمد لله نرتدي فضايله والله وراح فيه بعد هذا مع هذا اللي عارف منه وجاوبها الشيخ محمد الله يغفر له
1: الشيخ كله. محمد بن عيسى
0: نعم
1: نعم.
0: قال الشيخ محمد رد على الوالد يا بني خليفة لا بتيه للظفر لعاد كل قام مع قبايله بعد راح فيها الشيخ محمد
1: ما تحفظها
0: هذا اللي حفظ قصيدة الشيخ محمد وسوى شيء بعد غيره قال من هو يصوغ القاف ويدله
1: هذا فهد
0: أبوي الله يرحمه نعم. فيها للطول حط المدح نيشانه قالها بعد في الخليفة
1: قال من هو
0: يصوغ القاف ويدله فيها للطول حط المدح نيشانه ورد عليه الشيخ محمد الله يرحمه قال حينظم الثانة والقول في حله
1: في حله
0: ما أدري والله
1: كلام المليح وحي من قاله
0: وحي من قاله
1: نعم
0: إليه قال فيها يا فهد شاجقني نظم زهاد له وقال بعد ما ادري ايش قال فيها خيلنا ضمرن وسيوفنا سله
1: سله
0: هذه ردها على الوالد هذا اللي
1: مجانس على
0: مجانس
1: على فهد
0: على شيلة الوالد الله يرحمه
1: الله يرحمهم جميعا.
0: نعم.
1: طيب طال عمرك بقى سؤال اخير اذا تكرمت.
0: نعم.
1: الوالد سنه كم توفى؟
0: توفى سنه 1365 هجري
1: 65 هجري
0: نعم.
1: كم عمره تقريب ذاك الوقت
0: لما توفى؟ من حول الثمانين
1: حول الثمانين
0: اي نعم.
1: مريض ولا صاح يوم يتوفى؟
0: لا والله اظن وياه السمريري سخونة مال النخل
1: الله يرحمه
0: اي نعم. انا في المكناس يوم يموت ما دريت.
1: طيب جزاك الله خير يا ايوه ما قصرت
0: طول عمرك الساعات المباركة.
2: فهد بحسين المسلم والمسلم هذه قبيلة معروفة يعني بدون تعريف فيهم ناس منهم يسكنون في البحرين في منطقة الحد منهم يبر المسلم ومهنا المسلم وفهد بحسين وإخوانه وإماعته يسكنون في القرية في البلد اللي مجانبه إلى محل بديع وكان من الشعراء المعروفين هو وله أشعار فذة وله بعض القصائد مدونة في ديوان روضة الشعر الجزء الأول وكان أغلب أحيانه يختلط بالعائلة من وقت الشيخ عيسى بن علي إلى الشيخ حمد الله يرحمه إلى الشيخ سلمان أي نعم وكان له عدة قصائد وأشعار وهو تشوفه من أطول الرياييل في القوام

عريض الجسم وله لحية تامة تخبر مثل الأوليين اللي ما ظهروا علينا الحين اللي يحسنون للح وغيره. ذاك الوقت الأول كان عندهم اللي يحسن لحيته يضحكون عليه. أي نعم، عسى الله يرحمه. وصار من حسن الصدف اللي أنا عارفه معرفة تامة، ولكن ما صار بيني أي مساجلة وبينه في الشعر أو في التأليف أو النظم، إنما يوم من الأيام كان الله يرحمه الشيخ حمد كل يوم أربعة يجلس في بلدية المنامة اللي توالي سوق الأربعة اللي موجود إلى الآن، ويونا عاد مجموعة من القبائل ومن الناس ومن العيال والشيوخ يجتمعون هناك ويسلمون ويتقهون، وهناك قهوة من شرج البلدية احنا نجلس فيها ننتظر لين فزت الشيوخ يكون نيي علشان احنا نتوجه وياهم. وكنت جالس ويا الشيخ محمد بن ابراهيم بن خالد وهو نسيبه ماخذ بنته، وفي ما احنا جالسين الا هو مر علينا يمشي اللي هو فهد بحسين الله يرحمه، وفي مرته سلم سلام عليكم وعليكم السلام، قمنا له وقال له محمد تفضل اجلس ويانا على الاقل اشرب لك فنيال شاه. اي نعم، وهو كريم وطيب ما تردد ويلس. في نفس الوقت كنت انا عد قصيده على محمد بن ابراهيم. اي نعم، قال لي محمد رد القصيده عاد خلي اسمعها. على ما قال الطيب والله عديت عليه القصيدة، والقصيدة غزلية أقول على فرقاك يا ضوي الجبيني تفطر قلب مشغوف حزيني، وحالي كل ما طال الابعاد يذوب وغادي مثل الطحيني، ودمع العين ما يشفي الغليل ونشدت من يروح أو من يجيني، ولكن كل ما هب الهوالي على جدواك يا ابن الطيبيني نشكت الروح والريحة يميع وتقتل وصلكم النازحيني. ألا يا ليت يا روحي نظرت محبك يوم طفت مسرعيني، وأنا في حالة ما ترتضيها وأنت وربعكم بتغتريني، وشفت رسومنا بانت عليك تصدي يا زعم ما تعرفيني، أنا من بعدكم ما ذك نوم وصم الأرض من أني يليني، وفي سيري مهايم كالفطيم أحنن يا خلف روحي حنيني، وأمر المنزل المعهود ذاك وقبل تربكم يا الجافيني، ولا أدري هذا منك صد أو ظنون تخايل غافليني، وتفكر أن نالك منكرين وبنقول أن ذا غيره يقيني، أما تعلم بأنك فيك فرق ولا لك من شبيه أو قريني، فسبحان الذي أنشى جمالك وأعطاك المحاسن يا حسيني، فمنه أرتجي وصلك دوام وصدك عن جميع العالمين. والله وارتاح من الأبيات هذه والقصيدة. اي نعم، وعقب فترة يومين ولا خدت له مرسل القصيدة اللي بسمعكم إياها الحين. يقول أنا مريت وسمعت المنادي وانا عجلا بشغلي ملتهيني، وقال اقبل تفضل واستريح على فنجال مقدار وحيني، وقلت افرح وسم وزاد فضلك وانا ودي بجمع الطيبيني. جلسنا ثم دار من الحديث ودار الكاس مجراه اليميني، ومن بعضه ابن صالح يقول تمر

0: ري يا زعم ما تعرفيني تنكرتي ولا ادري وش بلاك وانا احبك بقلبي مبتليني انا ما ادري تغلي لو جفا وانا بحتار بين الحالتيني علايم للرضا في حجر عينه اذا غرق يضك الوجنتيني رسوم الحب ما تخفى فطيم ولو يكتم علايمها تبيني يجي له ساعة ينساح باله وله ساعة يجرب هالونيني ومن حب المها نجل العيون ولو قلبه صخر لازم يليني وحب رجيج الطبع في وقت الوداع إذا فارق يهل الدمعتيني تحمل يا محمد لي سلام لبوصال يوصل إلى حسن طلق اليميني وللصاحب على الصاحب حقوق إذا يغلط يغفر زلتيني وهذه طال عمرك آخر القصيدة اللي هو ألفها على أسباب المقابلة والاجتماع اللي حدث عسى الله يرحمه ويطول أعمار عياله والجميع منهم والسلام.
1: عيباه يا قلب الخطا منك عيباه يا حيف يا قلب على العز مضريه يا كيف ترجي مرخص فيك تياه ما هو بيمك لا حشا وانت مغليه يا قلب لا تصبر على اللاش وياه اللاش ما ينفع ولا فاز راعيه اياك تشري من تبيعك نواياه حذراك يا نسل المناعير تشريه الحب ما ياتي على غير مشهاه من لا يحبك بالعلن عاف خافيه من باع ودك لا تبي غير فرقاه عده بغيض تكره النفس طاريه. محمد العتيبي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء، متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
3: إنه القرآن الكريم.
2: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب، برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب،
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الملك السلام، المؤمن المهيمن العلام، شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في رحاب كتاب الله والحلقة 14 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نعيش مع الجزء 14 من كتاب الله تعالى. مرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
2: في الجزء 14 من كتاب الله تعالى بدأت سورة الحجر بالحديث عن بيان حفظ الله لكتابه وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لبعض الأنبياء قبله، وفيها التنبيه إلى عظمة صنع الله في الكون وذكر البعث ودلائل إمكانه، وفيها تفصيل لبداية خلق الإنسان والجان وأمر إبليس بالسجود ومحاجته في ذلك، بالإضافة إلى تفصيل في قصة إبراهيم ولوط وقصة أصحاب الحجر. وآخر سورة الحجر فيه علاج لمن يجد ضيقا في صدره بلزوم التسبيح والعبادة. أما سورة النحل فمن أسمائها سورة النعم، وفيها استحضار لشكر الواهب لهذه النعم. في سورة النحل أدلة متنوعة على تفرد الله بالألوهية وعلى فساد الشرك، وذكر المكذبين بالقرآن والمصدقين به ومآل الطائفتين. وبعد ذكر النعم ذكر الله تعالى القرية التي كفرت بأنعم الله وكيف عاقبها. وفي ختام السورة الحث على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما يلقى المؤمن من أذى في سبيل الله. اللسان عضو من أعضاء جسم الإنسان، عضو صغير ولكن أثره كبير، فقد يقول الإنسان كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية من سورة إبراهيم حديث عن هذا المعنى، وحديث عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. مع الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري نتدبر هذه الآية، فلنستمع. ومثل

ضرب المولى عز وجل مثالا عظيما في القرآن الكريم لأثر الكلمة وتأثيرها في الحياة، فضرب سبحانه وتعالى بأن الكلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة، وقبلها ضرب مثالا بالكلمة الصالحة، ولكننا نحن هنا سنقتصر عن الكلمة الخبيثة وأثرها.

0: في الحياة الإنسانية أو في الحياة عموما. فكم من كلمة أوقعت صاحبها، كم من كلمة أدخلت الإنسان الجحيم، كم من كلمة أخرجت الإنسان من دائرة الإيمان، كم من كلمة أخرجت الإنسان المسلم من دائرة الإسلام، كم من كلمة أحدثت فتنة، كم من كلمة فرقت أسرة، كم من كلمة كانت سببا في ارتكاب جريمة، كم من كلمة كانت هي الخيط الأول للانحراف وسوء السلوك. هنا أحبتي في الله تتبين خطورة الكلمة، وأن الكلمة الواحدة قد تصبح شجرة خبيثة متفرعة متشعبة لها ثمارها ولها أثرها في البيئة التي من حولها. وكم نحن والله نشاهد في بيئتنا تلك الشجرة الخبيث الذي يفسد المزارع ويفسد الأحيان المناظر بسبب ما فيها من شر. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكلمة التي قد لا يرعيها صاحبها بالا أنها أشد خطورة من هذه الشجرة التي قد تفسد محاصيل وقد تفسد منتجات كثيرة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلمته، وإن الكلمة مسؤولية، ولا يعني التشدق بالحرية التعبير بأن هذه الحرية ليست منضبطة بمسؤولية التعبير، منضبطة بضوابط أن الإنسان مسؤول عن كل كلمة. وكما في الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. نعم، الكلمة قد تكون هي غاية التوحيد وقد تحقق لك أعلى درجات الجنة، فبكلمة واحدة دخل الإنسان بها الجنة عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قتل بعدها استشهد، فكان سببا في دخوله الجنة. وقد تكون الكلمة الخبيثة هي سبب خروج الإنسان من الجنة أو خروج الإنسان إلى النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في لسانه، وإن اللسان خطير وإنه عضو يجب ضبطه ومراقبته، ويجب أن الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الكلمات، فقد تكون الكلمة هي التي توبق عمله في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى صلاح الأقوال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أقوالنا وأفعالنا ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى.
1: تسمى سورة النحل سورة النعم، وذلك لما ذكر الله فيها من أصناف النعم التي من بها على عباده. ومن هذه النعم نعمة الأنعام. يحدثنا عن هاتين الآيتين من هذه السورة المباركة الشيخ يوسف العليوي، ويتأملها من الناحية اللغوية، فلننصت.

أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية في سورة النحل، وهذه السورة تسمى سورة النعم لأنها تقرر النعم التي امتن الله بها على عباده ليعبدوه وحده ولا يشركوا معه أحدا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد بدأ الله جل جلاله في ذكر مخلوقاته في هذه السورة بخلق السماوات والأرض، فقال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ثم ذكر الإنسان الذي خلقه ليعمر الأرض بعبودية الله، فقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم ذكر ما سخره الله لهذا الإنسان وامتن عليه من النعم، وبدأها بالأنعام من البقر والغنم والإبل، وإنما بدأ بها لأن قوام حياة الإنسان من لباس وأكل متعلق بها، فكان الامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرها. ولقد تنوع النظم القرآني في تقرير هذه النعمة وتأكيدها، مع أنه كان يمكن أن يقال والأنعام لكم فيها دفء ومنافع وأكل وجمال وحمل أثقال، من دون تكرار لفظ الخلق ولفظ لكم ولفظ حين وتفصيل أحيان الجمال، بل يمكن أن يقال والأنعام فيها منافع لكم من دون تفصيل المنافع، لأن كل ما ذكر داخل فيها، فالدفء والأكل من المنافع، لكن خصها بالذكر لضرورة الإنسان إلى اللباس الذي يستره ويقيه وإلى الأكل

0: الذي يسد جوعه ويبقيه، وكذا الجمال وحمل الأثقال من جملة المنافع التي يحتاج إليها الإنسان. فكان في تخصيص تلك المنافع بالذكر إشعار للإنسان بعظم النعمة عليه فيما هو من ضروراته وحاجاته. فعدل النظم القرآني إلى الإطناب بالتكرير والتفصيل وعطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام اهتماما بهذه النعمة العظيمة وتقريرا لربوبية الله على الإنسان، لعله أن يشكر خالقه فيعبده ويوحده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشكره حق شكره ويعبده حق عبادته، والحمد لله رب العالمين.
1: أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ومن علينا بأن هدانا إلى طريق العبادة وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. حول هذه الآية المباركة من سورة النحل يعلق الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع. والله

0: في هذه الآية الكريمة يخبر المولى سبحانه وتعالى أنه تفضل على عباده وتمنن عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولدنا سواسية، أعطانا الله الاستعدادات وهيأ لنا من القابليات للتعلم والترقي وما يحملنا على البناء لشخصياتنا ولنفوسنا وعقولنا ما يرقى به إلى الكمال البشري الذي هو في دائرة الممكن بحسب طاقة الإنسان ومواهبه واستعداداته. ثم جعل الانطلاقة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل الله هذه الأدوات التي يتمكن بها الإنسان من التعلم. إنكم لا تعلمون شيئا، يولد الناس سواسية، ولكن الفارق في توظيف واستثمار هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا من وسائل التعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فبالسمع يدركون الأصوات، وبالأبصار يحسون المرئيات، وبالأفئدة التي هي العقول يدركون ويميزون بين الضار والنافع والخير والشر وما ينفع وما يضر. إن من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يوظف هذه الجوارح وهذه الحواس فيما يعود عليه بالنفع والخير. إن من شكر الله تعالى أن نوظف السمع فيما يعود علينا بالنفع، وأن نوظف الأبصار والعقول فيما يعود علينا بخير الدنيا والآخرة. إن الإنسان في بنائه لنفسه وارتقائه بنفسه وتكميله لشخصيته يوظف هذه الأدوات، فيسمع ما ينفع ويرقي، ينفع عقله، يرقي عقله، طريقة تفكيره، يبني نفسه، يزكي نفسه، يرتقي بمهاراته، يوظف هذا البصر، هذه العقول في التأمل والتفكر والتدبر، كل ذلك فيما يعود عليه بالنفع. إن الناس يختلفون في طريقة استثمارهم لهذه الأدوات، في طريقة تعبيرهم عن شكرهم لنعم الله تعالى بهذه الحواس، كيف يوظفونها فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأخوات، إنها دعوة لنا جميعا أن نوظف نعم الله وخصوصا هذه الحواس، السمع والبصر والفؤاد والعقل، فيما يعود علينا بمزيد من التكريم والتعلم والرفعة وتكميل شخصياتنا.
1: لازلنا في سياق هذه الآية المباركة من هذه السورة الكريمة، ولكن لنتأملها من ناحية الإيمان والعقيدة مع الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.
2: في هذه الآية إشارة إلى حقيقة علمية وواقعية، وهو أن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم ومعارف، ولا يمكن أن يكونوا ليحققوها لولا فضل الله تعالى عليهم بما أمدهم به من أدوات المعرفة وتحصيل العلم، ومنها السمع والأبصار والأفئدة. ثم ختم الآية كما مر معنا بالشكر، بمعنى أنهم يجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعم الجليلة

التي بموجبها حصلوا على أعظم نعمة على الإطلاق بعد نعمة الهداية إلى الحق، وهي نعمة تحصيل المعارف وتحقيق العلم. لذلك هذا الترتيب فيه إبداع وفيه جلالة، وهو أن الله عز وجل أولا ذكر الإخراج من بطون الأمهات، ثم أتبعه بعدم العلم، ثم أتبعه بنمو الحواس المطلوبة لتحصيل العلم وهي السمع والأبصار والأفئدة، ثم ذكر بعد ذلك الثمرة. ما الثمرة من هذا كله؟ ما المطلوب؟ ما الغاية؟ ما الغرض؟ الغرض بعد هذا كله هو التوسل بذلك إلى شكر الله وإلى عبادته وإلى أن يقدر الله عز وجل حق قدره. وفي هذه الآية إشارة لطيفة أخرى.

0: والفلاسفة في الإنسان، هل يخرج الإنسان من بطن أمه وفيه بعض المعارف ويسمونها أحيانا المعارف الضرورية، أم أنه يولد كما يقول بعض العلماء مثل اللوح الممسوح، وأحيانا يشيرون إليه باللغة الإنجليزية يقولون تابيولا راسا، يعني بمعنى أنه مولود كاللوح الممسوح الذي لا يوجد فيه أي شيء ولا نقطة. فهذه الآية تؤيد هذا القول، وهي سبق في هذا المجال. وحتى أن الفيلسوف العالم جون لوك هذا اسمه ذكر هذا، قال أن الإنسان الأصل أنه يولد لا يعلم شيئا، وهذا ما أشارت إليه هذه الآية بكل صراحة ووضوح. قال تعالى لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بمعنى أن هذه الأدوات التي بموجبها يتحصل الإنسان على العلم أيا كان هذا العلم، سواء كان علم بالله عز وجل أو علم بخصائص الكون وطبائعه وبنواميس الطبيعة وإلى آخره من علوم ومعارف مبثوثة في أرجاء الطبيعة والكون والنفس والآفاق. فهذا جزء لطيف ومجمل من المعنى الذي وددنا الإشارة إليه في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام من أهل العلم، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن يحيى كريري الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

كان بوم سفار يشق صفحة البحر متجها من البحرين ويقل مجموعة من تجار الخليج العربي قاصدين بلاد الهند. وكان بين هؤلاء تاجر شاعر يحمل بين يديه صرة من لؤلؤ بلاده ويحمل في عينيه تطلع الشوق إلى المجهول وطموح الشباب إلى مرافق النجاح.

0: الإنسان لا يمكن أن ينساهما التاجر الناجح، مواعيد الدين وأسماء العملاء. مرحبا، مرحبا بالسيد عبد الله الزايد.
1: وبك مرحبا يا ملا إبراهيم.
0: أنت بالذات يا سيد عبد الله شخص لا ينسى أبدا.
1: أشكرك، أشكرك على الإطراء يا ملا.
0: قل لي أولا،
1: نعم،
0: عساك حصلت ربحا في اللؤلؤات الفريدة التي بعتها لك في المرة السابقة؟
1: الحقيقة بعتها بسعر ممتاز، ولكن ما الذي جعلها تخطر على بالك وقد مر على شرائها أكثر من 3 أعوام؟
0: أنا لا أنسى شيئا، وشعاري في العمل يا صديقي هو أن أفيد وأستفيد.
1: ممتاز،
0: أليس هذا شيئا جميلا؟
1: جدا جدا.
0: أرني إذن ماذا تحمل لي من لؤلؤ البحرين.
1: ألا نتذاكر أولا بأسعار السوق؟
0: السوق راكد، سوق راكد هالأيام يا عبد الله، راكد.
1: ولكن كثيرين سألوني وعرضوا الشراء مني مما أحمل.
0: ما عليك من الكلام، المهم هو الفعل. والسعر بكم عرضوا عليك؟
1: عفاك الله يا ملا إبراهيم، أتيت إليك لأعلم الأسعار منك، وأراك تريد أن تأخذ الأسعار مني، ولم يمض على وصولي لبمبي سوى يوم وليلة.
0: ألم تقل أن تجارا غيري عرضوا عليك الشراء منك؟
1: نعم.
0: أعطوك كم من أسعار؟
1: يعجبني دهاؤك التجاري يا ملا إبراهيم.
0: على كل حال اسمع، هذا سوق اللؤلؤ أمامك، أي سعر يعرض عليك وتقول إنه الأعلى أنا أدفع أعلى منه. هل ترضيك هذه الطريقة؟ هل ترضيك هذه الطريقة في التعامل؟
1: ترضيني جدا.
0: هات ما عندك إذن.
1: إذا عدت إلى السوق في المرة القادمة سأعرض عليك القماش.
0: اتفقنا.
1: إلى اللقاء يا ملا إبراهيم.
0: مع السلامة يا
1: مع السلامة.
0: الله.

0: أنا في عجب والله من أمرك يا ملا.
1: أكيد سمعت ما دار بيني وبين التاجر العربي عبد الله الزايد.
0: تشتري بسعر أعلى من السوق والرجل يسعى إليك بقدميه، لماذا؟
1: قبل أن يسافر هذا الرجل إلى بلده ستعلم جيدا يا عزيزي أني الرابح، الرابح جداً.

صديقي خالد، أكتب إليك من بمبي التي أحبها، ولا أعرف إذا كنت تحبها مثلي لما فيها من آفاق وحياة، أم لأن لك فيها أحبابا يشتعل في قلبك لهم الحنين في لحظات الحنين والعذاب. بمبي كما هي يا خالد، كما تعرفها، وأنا فيها كما تعرفني. لا تشدني السوق مثلما تشدني الآفاق والمعرفة والحياة والذكريات. صديقي خالد، سأسافر إلى دلي ثم أعود إلى سوق اللؤلؤ في بمبي، وسأكتب لك حيث أكون.

يا غادة لمخضبيها بالدماء وصل، وللمستضعفين صدود. الناس خوف لحاض عينيك ركع طورا، وطورا للعيون سجود. ما كان سماك الورى حرية إلا وحر البعد عنك شديد. فإذا هجرتِ

0: فكل يوم نكبة. وإذا وصلت فكل يوم عيد.
1: بأية لغة يتخاطب الشاعر مع الحياة؟ وبأية عملة يتعامل مع الناس؟ كيف يبيع الشاعر ويشتري؟ كيف يربح وكيف يخسر؟ أية حدود يضع لعواطفه المغموسة في نبل المعاني التي يتعامل بها مع الشعر عندما ينزل إلى السوق ليتعامل مع الناس؟

0: أين أنت يا رجل؟ ما هذا الغياب؟ شغلت بالي يا عبد الله.
1: شكرا شكرا يا ملا إبراهيم.
0: حسبت أنك عدت إلى البحرين، ثم عدت لأقول غير معقول أن يعود عبد الله دون أن يودعني. تولاني انشغال وقلق، قلت لعله مريض.
1: أشكرك مرة أخرى.
0: المهم، هل بعت شيئا؟
1: القليل.
0: وأين الكثير؟
1: ها هو.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ما هذه الكنوز يا عبد الله؟
1: لم أعرف مشتريا قط يمتدح البضاعة المعروضة عليه إلا أنت يا ملها.
0: اللؤلؤ الحر الأصيل لا يخفي نفسه.
1: هذا اللؤلؤ حصيلة شرائي لعدة سنوات، كل ما حصلت خوش مخمل انتقيت خياره وخبأته لرحلة الهند. ملا إبراهيم،
0: نعم،
1: الذي تراه أمامك من لؤلؤ هو المختار النقي.
0: شيء رائع حقا، يا سلام.
1: ألا تخشى أن أطمع في السعر بسبب إطرائك للمخمل؟
0: مثلي ومثلك لا يجهل الأسعار.
1: نعم،
0: الآن نجن ونضع المعايير ونحسب كل شيء بثمنه وحسابه على مقدار وزنه.
1: نعم نعم.
0: هل أنا على صواب يا عبد الله؟
1: اتكلنا على الله.
0: ستعود الآن إلى البحرين ولا شك، أليس كذلك؟
1: نعم طبعا.
0: شيء جميل شيء جميل، العودة بالغنم شيء جميل، الحمد لله. اسمع يا عبد الله.
1: نعم.
0: أنت شاب ممتاز ونشيط ونجيب وتستحق كل خير.
1: تراك فشلتني ملا من المدح. شكرا على العموم. شكرا.
0: وأنا أريد أن أكافئك على حسن تعاملك معي.
1: بماذا يا ملا؟
0: قل لي أولا.
1: نعم.
0: هل اشتريت شيئا من الفرائد اللؤلؤية النادرة من أسواق بمبي؟
1: قلت لك يا ملا إبراهيم إني آتي إلى الهند لأبيع اللؤلؤ لا لأشتري.
0: طبعا أعرف ذلك، وأعرف كذلك أنك إذا وجدت درة فريدة لا تفوت فرصة شرائها واقتنائها لتبيعها في البحرين لمن يقدر قيمتها.
1: هذا صحيح.
0: لمن يقدر قيمتها بثمن مرتفع.
1: هذا صحيح صحيح يا ملا.
0: وكم كنت سعيدا ومسرورا عندما أخبرتني أنك بعت ما اشتريت مني في المرة السابقة بأثمان عالية وربحت.
1: هذا صحيح، أنا ربحت فعلا.
0: إذن مكافأتي لك هي ما سأعرضه عليك الآن. انظر يا عبد الله.
1: يا سلام.

0: الأوال بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة، أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد.
1: رجل من أوائل.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة ورئيس المجلس الأعلى للصحة أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في مواصلة تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها.
2: جاء ذلك بمناسبة تدشين المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 بحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد بدر بن حمد بن محمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهداف فيهما المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام.
2: وتم خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الطاقة والغذاء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، وقع بيت الأسرة إطار عمل مع شركة أمان لحلول الامتثال لتطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من بيانات العملاء ومطابقتها مع قوائم العقوبات المحلية والدولية.
1: شارك وفد الشعب البرلمانية في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية لعام 2026 بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في جمهورية طاجكستان.
2: كما شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الذي تضمن انتخاب أعضاء المكتب، إلى جانب استعراض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية وعقد المناقشة العامة. وأكد وفد الشعبة البرلمانية حرص مملكة البحرين في ظل رئاستها الحالية للجمعية على دعم وتعزيز مسارات التعاون البرلماني الآسيوي المشترك وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين البرلمانات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات الآسيوية.
1: عقد سعادة النائب أحمد صباح السلوم اجتماعا مع السيد رضوان نبييف رئيس وفد برلمان جمهورية أذربيجان.
2: وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير العمل البرلماني الآسيوي وتعزيز دور الجمعية. كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في إطار الجمعية البرلمانية الآسيوية ودعم الجهود

0: بالرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وتوطيد العلاقات بين البرلمانات الآسيوية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة المساهمة في إعمار المساجد.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 163 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والرابع والعشرين من سبتمبر 2026،
0: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة عمل بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص بهدف استعراض ومناقشة خطة تطوير أسواق رأس المال 2026-2028 ارتقاء، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من آرائه ومقترحاته لدعم مسيرة تطوير السوق المالي في مملكة البحرين.
1: كشفت البيانات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن السوق العقارية في مملكة البحرين يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، مع اقتراب قيمة التداولات من حاجز المليار دينار حتى 13 من سبتمبر الجاري.
0: وبلغت المعاملات العقارية 19,914 معاملة مدعومة بنشاط حركة البيع والتطوير العقاري، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى بيانات السوق. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنظيم جولة سياحية احتفاء بيوم السياحة العالمي الموافق 26 من سبتمبر الجاري.
1: ومن المقرر أن تنطلق الجولة من متحف البحرين الوطني بمشاركة نخبة من المرشدين السياحيين، وتشمل زيارة عدد من المعالم الثقافية والسياحية في مملكة البحرين. واصلت مملكة البحرين حصد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان، بعدما أضافت 3 ميداليات جديدة بواقع ذهبية وبرونزيتين، ليرتفع مجموع ميداليات المملكة إلى 8 ميداليات بينها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، لتواصل بذلك تصدرها الدول العربية في جدول الميداليات.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي.

0: كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

قرر أحد المسافرين السفر إلى مملكة شو في الجنوب، إلا أنه اتجه في رحيله إلى شمال الصين، وفي الطريق أخبره أحد المسافرين قائلاً:

0: أنت على خطأ يا صديقي. إذا أردت السفر إلى مملكة شو فيجب عليك الاتجاه جنوبا.
1: لا يهم، لدي حصان قوي يستطيع قطع المسافة بسرعة.
0: تمهل، ليس المهم أن يكون حصانك قويا أو سريعا، لأنك إذا سرت في هذا الاتجاه فلن تصل أبدا إلى مملكة شو.
1: لا يهم لا يهم، لدي الكثير من المال لمصاريف السفر.
0: تمهل، لا يهم كم معك من مصاريف السفر، لأنك لن تستطيع أبدا الوصول إلى مملكة شو إذا سافرت في هذا الاتجاه.
1: لا تقلق، إنني أمتلك مركبة جيدة

0: لم يعرف المسافر إلى مملكة شو وهو يقول هذا الكلام خطأه، لأنه يسافر في الاتجاه الخاطئ، ونحن رغم تأكدنا بأن لديه حصانا رائعا ونقودا كثيرة لمصاريف السفر ومركبة تتحمل متاعب الطريق، لأنه سيكون بعيدا جدا من مملكة شو. ومن الاتجاه الخاطئ الذي كان يتجهه هذا الرجل إلى سوء حظ في زمن ما، عاش به رجل عجوز. كان رجل عجوز يعيش في حالة عوز شديد، وذات مرة سأله أحد الأشخاص: ما الذي أدى بك إلى هذه الحالة من ضنك العيش؟
1: كل ذلك من جراء سوء الحظ.
0: سوء حظ؟
1: أجل يا بني، لم أصادف فرصة حظ مناسبة طوال السنوات التي عشتها في تلك الأيام. عندما كنت شابا وعلى وشك الانتهاء من دراسة الفن، كانت نظرة المجتمع تبجل كبار السن وتحط من قدر مواهب الشباب، وحتى إذا كان الشاب متعلما فلن تحظى أعمال

0: أعماله الفنية بالاحترام من أحد، فلذا عانيت مثل ما عانى غيري من الشباب.
1: وبعد أيها الشيخ العجوز،
0: وفي السنوات اللاحقة درجت موضة المجتمع على تبجيل الفنون العسكرية، ولذا ابتدأت أتعلم الفن الحربي. وعندما أشرفت على الانتهاء من التدريب كبرت في السن، والمجتمع قد غير من ذوقه.

كبار السن ولا يأبه بهم رغم مقدرتهم في الفنون الحربية. وهكذا ظل الأمر يتأرجح بي، ولم أجد الفرصة السانحة في الوقت المناسب.

0: من هذه الحكاية نستطيع أن نرى بأن هؤلاء الذين يعتمدون على فرص الحظ فلن يصادفوا أي شيء على الإطلاق.
1: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
2: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. رأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه، فقال: يا عبد الله احمله، فإنما هو أخوك وروحه مثل روحك. فقام الرجل فحمل الغلام على دابته. قال بعض الحكماء في الحق والباطل: إثبات الحق على المتكبر سهل، ولكن إقراره به صعب. ارفع علم الحق يتبعك أهله، أميت الباطل بهجره، وأحيي الحق بنصره. الباطل ساعة، والحق إلى قيام الساعة، والباطل عند

0: الحق جدد. الصديق الحقيقي هو من يعيش تجاهك عندما يمشي الجميع بعيدا عنك. والتر نيشيل.
1: ما خط القلم.
0: قال سعيد بن المسيب يروي عن أبيه: أتاني عبد الله بن سلام وأنا في المسجد، فقال: يا مسيب، إن لهذا المسجد أوتادا هم أهله، وأنتم تتعاهدون الرجل، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان في حاجة أعانوه.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اعمل شيء جديد في حياتك.
0: أفضل طريقة لعمل شيء جديد في حياتك هو عن طريق إفساح المجال لإزالة الأشياء القديمة والغير ضرورية من حياتك، مثل العلاقات، مثل تنظيف المكتب، تنظيف المنزل، إزالة كل الأشياء القديمة والتي لم تعد تنفع الآن، لأن في هذا الأمر ممكن أنت تجذب الأشياء الجديدة، وبوجود القديم لا يأتي الجديد. تخلص من جميع الأشياء التي لا تساعدك على المضي قدماً وتحقيق الجديد والنجاح.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

0: www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ،
1: هل اقترن اسمها بالجمال أم أن الجمال اقترن باسمها؟ يبدو أنه ليس هناك فرق بين هذين السؤالين حين نتحدث عن مدينة احتضنت الجمال بكل تفاصيله منذ أن تأسست قبل أكثر من 5000 عام. إنها التي اتفق كل من زارها أو حكمها على أنها قطعة من جنة الفردوس على هذه الأرض بحسنها ورونقها الأخاذ، فكل ما فيها ينطق بمعاني البهاء والسحر الذي يأسر الألباب من أعماق التاريخ. إنها يافا، عروس فلسطين، موطن السحر والجمال. فقيل إن أصل التسمية قادم من يافث بن نوح عليهما السلام، إذ يعتبر في بعض المصادر ممن أسسوها، ويرجع كثيرون سبب تسميتها إلى مسماها القديم باللغة الكنعانية يافو، والتي تعني الجميلة. فإنك إن تسأل عنها وعن خيراتها الوفيرة تجد بها المميز عن كل خيرات الأرض، كالبرتقال اليافاوي الذي يعد من أفضل وألذ البرتقال في العالم بلا منازع. كيف لا، وقد كان البرتقال اليافاوي يزين موائد قصور أوروبا ويتصدرها. يافا أحد أقدم وأهم المدن الفلسطينية. عندما نستعرض تاريخ مدينة كيافا فنحن

نعتلي صهوة جواد الزمن لنرجع إلى البداية، إلى العصر البرونزي، حين عرفت البشرية المعادن وكيفية تطويعها في شؤون حياتها المختلفة. هنا لمع اسم يافا من بين مدن العالم القديم، فقد أسسها الكنعانيون في 1400 قبل الميلاد مع تأسيسهم لمدينة القدس. وباعتبارها بوابة بيت المقدس عبر البحر الأبيض المتوسط، كانت يافا منذ ذلك التاريخ قد حازت على الأهمية التجارية والاستراتيجية، حيث بدأ ساحل فلسطين في تلك الفترة يشهد وجود السكان الذين بدت لهم رابية يافا موقعاً جذاباً، ما أسهم وبشكل رئيسي في جعلها نقطة جذب للغزاة والطامعين على مر التاريخ. ورغم ما كانت تشهده من تبعات احتلال القوى التي كانت تسيطر على مقدراتها، إلا أنها كانت تحظى دائماً باهتمام مستمر، ما جعلها دوماً في ازدهار من مختلف مناحي الحياة، واسماً يتردد بين المدن والأقاليم المجاورة، مروراً بالعصر الحديدي الذي كافح فيه الكنعانيون في الحفاظ على كيانهم السياسي والاجتماعي ضد القوى المتصارعة حولهم من الفراعنة واليونان والآشوريين. إلا أن يافا كانت من بين المناطق التي سقطت في تلك الصراعات والغزوات التي جاءت قادمة من بحر إيجة لتستولي بعدها على المزيد من أراضي فلسطين. وفي تلك الفترة في 1400 قبل الميلاد، شهدت سواحل يافا نزول نبي يرسو على رمالها، لكنه لم يرسو من سفينة أو قارب، بل من حوت التقمه وكان حبيس بطنه مدة من الزمان. نعم، إنه نبي الله يونس عليه السلام، المعروفة قصته في القرآن الكريم. حينها كانت يافا والمناطق المجاورة لها تعيش فترة ما يشبه الحكم الذاتي، في اعتراف بحكم الفراعنة وتعايش مع الأطراف المتصارعة، وفي ظل هيمنة الإمبراطورية الفارسية. ولكن سنن الكون لا تتغير، فيأفل حكم الفرس عن يافا ليرتفع عليها بعد ذلك علم الإسكندر المقدوني، ويضمها إلى سائر مناطق فلسطين التي دخلت في العصر الهيلينستي، العصر الذي مزج فيه الإسكندر المقدوني بين مختلف الحضارات في الشرق واليونان. ولتسير يافا في الحكم اليوناني وقد حظيت باهتمام خاص من أباطرة اليونان، لكون يافا ذات موقع استراتيجي يمكن استخدامها مدينة مهمة ومرفأً هاماً على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وبذلك مثلت يافا قاعدة اتصال هامة بين ممالك اليونان وفلسطين في فترات تميزت بالنشاط التجاري والاتصال الدولي بين بلاد الشام والأقطار العربية المجاورة لها. ولكن العصر الهلنستي لم يستمر على وتيرة الاستقرار المعهودة، فقد ظهرت في الأفق روما دولة قوية اكتسحت ساحة التاريخ بالدمار والحرق لإثبات سيادتها على الأقاليم التي فتحتها. وكان هذا الحرق والتخريب من نصيب يافا لأكثر من مرة خلال العهد الروماني بسبب الحروب على السلطة فيما بين القادة أنفسهم وبين السلطة والعصابات اليهودية أحياناً أخرى، حتى استطاعت الملكة الفرعونية كليوباترا أن تحتل الساحل الفلسطيني بما فيه مدينة

0: استياف وترجع له أهميته واستقراره. وما لبثت أن عادت إلى حكم الرومان بعد موت كليوباترا لتصبح يافا ولاية رومانية وميناء لاستقبال الحجاج إلى الأراضي المقدسة إبان اعتناق الإمبراطور البيزنطي للمسيحية. وتواصل يافا حكايتها مع التاريخ حتى فتحها الإسلامي بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات الفترة التي كان فيها فتح القدس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليستمر ربيعها وجمالها وتنوع فسيفسائها المجتمعية وتنعم بعصور من الاستقرار لم تشهدها من قبل منذ فجر التاريخ، بعد أن كانت ساحة تستخدم للمعارك الطاحنة. وانتقلت يافا سلما من دولة إسلامية إلى أخرى، ناقلة الحضارة والرقي والإبداع جيلا تلو الآخر، إلى أن تكالبت الأمم على المسلمين، وانتقلت يافا إلى الانتداب البريطاني تمهيداً لسنين الاحتلال العجاف التي هجرت معظم أهلها من منازلهم وقامت بالجرائم التي يندى لها الجبين، في مشهد يذرف الدموع على مجد حكم المسلمين لتلك الأرض الطيبة. ولا يسع لذلك هذه الثواني القليلة التي تسرد أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا مجرى التاريخ. وعند البحرين أرض الخلود يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: هي بلد الأساطير ومن أجمل الوجهات السياحية في أوروبا لما تتمتع فيه من غنى بالأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية المغلة في القدم. رحلتنا اليوم مستمعينا بتكون إلى اليونان، اللي تتألف من مئات الجزر واللي يبلغ عددها حوالي 2000 جزيرة، البعض منها مأهول بالسكان. تستقطب الجزر اليونانية الكثير من السياح حول العالم لما توفره من منتجعات فاخرة على الرمال الذهبية والشواطئ الرائعة. تدعم السياحة في اليونان الاقتصاد الوطني بنحو 20%، وتاريخها قديم بدرجة قدم اليونان نفسها. فالحضارة اليونانية واحدة من أقدم الحضارات في العالم، فهي تضم عدة أماكن أثرية تعود إلى زمن الإغريق والرومان والبيزنطيين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا خططت إلى زيارة اليونان إن شاء الله بيكون شهر 12 إذا الله وفقنا. معجب جدا بالحضارة اليونانية وحاب أن أطلع عليها، جوها جدا مناسب، ما بيكون بالبرودة بالنسبة لمناطق أوروبا الثانية.
3: أنا زرت اليونان، دولة وايد حلوة تتميز بالطبيعة والجو البديع، الشمس الباردة كلهم جدا لذيذ، وأيضا تتميز بالتراث القديم، فعشان كذي فيها سياحة واجد. لاحظت أن فيها حرية الانتخابات من عمر 18.
4: اليونان دولة أنا ما زرتها بس خاطري أزورها من خلال تجربة ربعي. عجبتني لأن فيها معالم أثرية وايد وجزر بحرية وايد. أهم شيء خاطري أجرب جزيرة ميكونوس لأن أكثر جزيرة مدحوها لي.
1: تقع جمهورية اليونان في جنوبي القارة الأوروبية في الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة البلقان، تحدها ألبانيا ومقدونيا وبلغاريا من الشمال وتركيا من الشمال الشرقي في أوروبا، وبحر إيجا من الشرق والبحر المتوسط من الجنوب والبحر الأيوني من الغرب. يسود اليونان مناخ معتدل يتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط، فيتميز بصيف جاف تلطفه التأثيرات البحرية على المناطق الساحلية من البلاد، وشتاء معتدل تتساقط فيه الأمطار بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات.

0: سافر ويانا. وإلى كل من يرغب في السفر إلى اليونان، فهي تعتبر من إحدى الدول الأوروبية اللي ترتبط بنظام التأشيرة الأوروبية واللي تعرف باسم شنغن، فيتوجب عليك الحصول على هذه التأشيرة لما تفكر بالسفر إلى اليونان. الشعب اليوناني مستمعينا مرحب، برحب بضيوفه، وغالبية السكان يتحدثون باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء يجعل التواصل والتفاعل معهم بسيط وسهل. أسعار السياحة في اليونان اقتصادية بشكل عام، وخصوصاً في العاصمة أثينا، ويشمل المطاعم والمواصلات اليومية وكذلك الأسواق إذا ما قارناها مع عواصم أوروبية أخرى. تعتبر أشهر الربيع من أفضل أوقات السفر إلى اليونان، وتحديداً من شهر أبريل حتى شهر يونيو، بالإضافة إلى الأشهر من سبتمبر إلى أكتوبر.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: والآن مستمعينا ننطلق وإياكم في جولة ونتعرف من خلالها على أجمل

0: المدن وجزر اليونان السياحية، ونبدأ من أثينا. أثينا تجمع بين الأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية الخالدة والفن والثقافة، وتعتبر العاصمة اليونانية من أفضل الأماكن السياحية في اليونان، فلا يمكنك التعرف على تاريخ اليونان وثقافتها وجمالها إذا ما زرت عاصمتها أثينا. معظم معالم الجذب في أثينا ذات طابع تاريخي، فهي كانت عاصمة لعدة حضارات قديمة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن أثينا ننتقل إلى سانتوريني. سانتوريني هي من أجمل جزر اليونان السياحية، وتتميز بمبانيها، فقلما تجد صور تذكارية لا تظهر فيها المباني التاريخية البيضاء والزرقاء في جزيرة سانتوريني، بالإضافة إلى الشواطئ الرائعة. فهذه الجزيرة اللي تقع في جنوبي شرقي البلاد تعتبر من أشهر وجهات شهر العسل في اليونان، فهي تتمتع بجمال طبيعي أخاذ، وتضم عدة قرى هادئة تقع على مرتفعات وهضاب مرتفعة تتميز بإطلالات ساحرة على البحر. ومن أجمل جزر اليونان السياحية جزيرة تسمى بيرودوس، وهي من أجمل الجزر في العالم ككل. تقع رودوس في البحر المتوسط بالقرب من ساحل تركيا الغربي، وتتمتع بتاريخ عريق يمتد إلى عصور طويلة، وهي تمتلك طبيعة خلابة، فيمكنك الاستمتاع بجمال البحر والشاطئ ولذة الطعام والأجواء الرومانسية فيها. وإلى جزيرة أخرى من جزر اليونان، وهي جزيرة كريت، وهي تعتبر من أكبر جزر اليونان السياحية، واللي تقع في البحر الأبيض المتوسط وتطل على بحر إيجا من جهتها الجنوبية، وتعتبر من وجهات السياحة في اليونان الأكثر شعبية لقضاء عطلة شهر العسل في اليونان.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن أهم الجزر السياحية في اليونان جزيرة ميكونوس، وهي من أجمل الأماكن السياحية وأحدى أجمل الجزر اليونانية، تتميز بشوارعها وأزقتها البيضاء، واللي تصطف فيها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى البيوت الجميلة ذات الطراز المعماري الكلاسيكي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا لهذا اليوم إلى اليونان الساحرة وإلى أجمل الجزر فيها. نتمنى إنها تكون نالت على إعجابكم. نلتقيكم في رحلة جديدة ويوم جديد. حتى ذلك الوقت كونوا بالقرب. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية

المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمن، وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين، صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة.

0: وقت الشدة تلقاهم كلهم هم وعزم وعنوان لحب الوطن.
1: لحب الوطن.
0: أم أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتوا. نحييكم بأجمل التحايا من إذاعة مملكة البحرين وتحديدا برنامج أم إف أم. تقبلوا تحيات فريق العمل من التقديم شيخ الزياني، من الإعداد حوراء إبراهيم ومريم محمد، من الإخراج عبد الرحمن البطي، وتحيات المشرف للبرنامج الرائد خالد الجميري. راح يعاد البرنامج بإذن الله يوم السبت الساعة 1 ظهرا. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة راح تكون عن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتقنية.
1: من القطنين إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرض.
2: استلمت. من بحر إلى رئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
3: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
2: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
4: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلمت.
5: شجاع 209 استلم. شجاع 208 استلم.
6: شجاع 32 استلم.
7: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
8: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
7: سحاب إلى رئيسية، فرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
9: على 54 الرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
10: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
11: أرفعلك فوز، لا تتحرك.
12: الآن في أسبوع
0: معالي وزير الداخلية خلال اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات تبحث وضع إطار تنظيمي لحماية المعاملات التجارية الإلكترونية ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. نظمت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة فعاليات فنية للرسم بمشاركة عدد من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بمناسبة اليوم الدولي للسلام. وأكد مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن جلالة الملك المعظم أرسى نهج السلام، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يواصل ترسيه قيمه. شرطة الجنوبية تحصل على شهادة أماكن عمل صحية من المستوى الماسي. ووحدة حماية الطفل توقيف شخص لابتزازه واستدراجه طفلة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. المحافظة الشمالية والأعلى للبيئة تطلقان حملة تشجير تزامناً مع اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.
3: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني مجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
13: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
14: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حالياً وراح أرسل لك ورقة الدفاع المدني. بس تعطيني العنوان.
15: سيارة وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
3: استلمت. سيتم إرسال قوات التدخل.
16: سحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
17: أملك.

ننتقل الآن لفقرة سكتش واللي راح تكون عن حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني. هذه الفقرة من إعداد الزميل الرائد سلمان يوسف وتنفيذ الزملاء ناصر جبر، نجود والأطفال مريم ومحمد. يوميات

0: الكنز؟
1: عيلة أبو محمد.
0: كوستومز؟ ويبنز؟ غونز؟
2: محمد؟
3: نعم ماما.
2: تعال، ليش الفلوس قاعد تنسحب مني؟
3: والله مو مانا ماما، والله ما شريت شيء. أشوف ماما، ماما هذه اللعبة كلها مريم تلعبها. تعالي معايا.
2: مريم، شنو شارية؟
4: ماما عندهم 50% سيل. ليش ماما صكيت اللعبة؟
2: مو كل شيء تشوفينه في النت صدقينه. إذا رجع أبوك من السفر بقول له.
3: إيه سمعتي مريم؟
4: إنزين ماما، حتى محمد داش تحدي اسمه نازل صورة أمك، شوفي.
2: وي ألو عفوف، لحقي علي.
5: إيش فيك؟ خير خير، إيش صاير؟
2: تخيلي ولدي محمد داش التحدي ومنزل صورتي في النت.
5: معلي معلي يا أم محمد، ركدي حين انتي. أبيك أول شي تتصلين على وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني على 992 وخبريهم بالتفاصيل، ومرة ثانية لا تهملين عيالك وتابعيهم وتابعي المواقع والأشخاص اللي يتواصلون معاهم.

0: مع التطور المتسارع في عالم التقنية، أصبح الفضاء الإلكتروني جزءاً أساسياً من حياتنا لما يوفره من فرص للتعلم والتواصل والترفيه، إلا أنه في الوقت نفسه قد يحمل بعض المخاطر اللي تتطلب وعي ومتابعة من الأسرة. من هنا يبرز دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في تعزيز طبعا الوعي الإلكتروني. ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نستضيف معا الرائد بشاير محمد الضاعن، ضابط بوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. يا هلا مرحبا فيك الرائد بشاير.
1: يا هلا مرحبا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وسعد الله صباحكم. يسعدني أن نتحدث معاكم اليوم عن بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية، وخصوصا حماية أبنائنا في الفضاء الرقمي.
0: نعم، يعني مثل ما نعرف اليوم الرائد بشاير، يعني جميع الأبناء من عمر صغير عندهم مختلف الأجهزة الإلكترونية اللي يتواصلون مع الآخرين من خلالها، سواء باللعب والدراسة أو للترفيه. فللأسف هناك بعض المخاطر لكل وسيلة، مثل ما نعرف إيجابيات وسلبيات. فودنا نتعرف من خلال يعني عملكم والبلاغات اللي تردكم، ما هي أبرز المخاطر الأمنية اللي ممكن تواجه أبنائنا في الفضاء الرقمي، وأيضا السلوك اللي إحنا كأفراد أسرة من المفروض أن إحنا ننتبه لها لحماية أبنائنا؟
1: من أبرز المخاطر اللي قد يتعرض لها الأبناء اليوم هو التواصل مع أشخاص مجهولين، والتنمر والابتزاز الإلكتروني، وسرقة الحسابات أو البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم. ومن المهم جدا أن تنتبه الأسرة لأي تغيير مفاجئ في سلوك الابن أو الابنة، مثل التوتر أو الخوف بعد استخدام الهاتف، أو الحرص المفاجئ على إخفاء المحادثات، أو التواصل مع أشخاص لا يعرفونهم. والأهم من ذلك أن يشعر الأبناء بأن الأسرة هي مصدر أمان لهم، وأن بإمكانهم الحديث عن أي موقف يتعرضون له من دون أي خوف أو تردد.
0: نعم، يعني مثل ما نعرف الرائد بشاير، الأسرة لها دور كبير في حماية الأبناء من هذه المخاطر اللي ذكرتيها، وأيضا نحن نبني الوعي لدى أبنائنا بدل الاكتفاء فقط بالمراقبة والملاحظة من بعيد.
1: الرقابة جدا مهمة، لكن وحدها ليست كفاية، لابد من المتابعة. والأهم من ذلك أن نعلم الأبناء كيف يحمون أنفسهم في الفضاء الرقمي، وإن نتابع استخدامهم للتقنية بطريقة تتناسب مع أعمارهم ودرجة إدراكهم. ومن المهم أن نوضح لهم أهمية عدم مشاركتهم أي بيانات شخصية لهم، أو كلمات المرور، أو الصور الخاصة فيهم، والحذر عند التواصل مع أشخاص مجهولين عبر الإنترنت. كذلك من المهم أن تكون هناك قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة والتطبيقات، مع وجود حوار مستمر بين

0: الأسرة والأبناء. وإذا تعرض الابن أو الابنة لأي مشكلة، فالأفضل أن تكون ردة الفعل الأولى من الأهل هي الاستماع واحتواء الموقف وليس اللوم أو العقاب، حتى يشعر الأبناء أن دائما بإمكانهم الرجوع إلى أسرهم عند مواجهة أي خطر أو أي موقف يتعرضون له.
1: بالفعل يعني إحنا اللي نحتاجه يمكن أن إحنا مع الصدمة ما نباغت الياهل مثلا أو الطفل بالصراخ أو بالتعجب من الحدث نفسه، وإنما نعطيه الأمان على أساس أنه هو يبلغنا يعني الشيء اللي تعرض له المسيء له. اليوم رائد بشاير، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، كيف يمكننا إحنا كأباء وأمهات أن نميز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المضلل خاصة مع الأطفال يعني؟ وأكيد هناك مخاطر أمنية واجتماعية مترتبة على ذلك.
0: نعم، مع تطور الذكاء الاصطناعي أصبح من الممكن إنتاج أي صورة، أي صوت، أي مقطع فيديو تبدو أن هي حقيقية بدرجة كبيرة وهي في الحقيقة مصطنعة. لذلك لا ينبغي أن احنا نعتمد على أي محتوى قبل التحقق من مصدره، حتى لو كانت الصورة واضحة أو كان الصوت مقنع. ومن المهم البحث عن مصادر موثوقة أخرى، تأكد هالمعلومة قبل تصديقها أو إعادة نشرها. ومن المخاطر أيضا في استخدام هذه التقنيات هي في انتحال الشخصيات، عمليات الاحتيال مثل تقليد صوت شخص لطلب مبلغ مالي أو للحصول على معلومات خاصة. لذلك من المهم أن ما نعتمد على الصورة أو الصوت وحدهم، وإنما نتأكد دائما من مصدر المحتوى قبل تصديقه أو نشره.
2: وإذا كان رجال الشرطة يضحون براحتهم ساهرين في سبيل حفظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجلالة العين الساهرة على أمننا جميعاً.

العيون الساهرة، كلمات علي الخوار، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، غناء كورال.

0: رائد بشاير، يعني مثل ما نعرف القانون البحريني يعني يجرم موضوع الساب والقذف وغيرها من السلوكيات يعني اللي ما تكون يعني جميلة. فاليوم متى نقدر نقول ان التعليق في السوشيال ميديا او في الاكونتات او في هذا الفضاء الالكتروني تعليق يكون مجرد رأي وتعبير شخصي، ومتى نقدر نقول أنه يتحول إلى إساءة، تحريض، تهديد أو فعل يدخل في نطاق المساءلة القانونية؟
1: هناك فرق بين التعبير عن الرأي وبين الإساءة أو التهديد أو التحريض أو الاعتداء على حقوق الآخرين. وجود أي شخص خلف الشاشة ما يعني أنه هو غير مسؤول عن أي شيء يكتبه أو ينشره، وما يتم نشره في الفضاء الرقمي تترتب عليه مسؤولية بحسب طبيعة المحتوى والظروف المرتبطة فيه. وطبعا تحديد الوصف القانوني لأي واقعة يعتمد على محتواها وظروفها والأدلة المتعلقة فيها، وتحدد الجهات المختصة وفقا للقانون. لذلك من المهم قبل كتابة أي تعليق أن نسأل أنفسنا، هل الكلام يعبر عن رأي باحترام أو أنه يتعدى على حقوق شخص آخر أو يتضمن إساءة أو تهديد له؟
0: نعم، يعني اليوم شلون نقدر نحدد مسؤولية الشخص عن المحتوى اللي يقوم بإعادة نشره اللي هو الريبوست أو التفاعل معه؟
1: إعادة نشر أي محتوى تساهم في زيادة انتشاره، لذلك يجب أن احنا نتعامل معها بمسؤولية. قبل إعادة نشر أي خبر أو صورة أو مقطع من المهم التأكد من صحة المحتوى ومصدره، خصوصا إذا كان يتعلق بسمعة شخص أو خصوصيته أو كان خبر يسبب الخوف أو البلبلة. وحتى إذا الشخص مو هو اللي أنشأ المحتوى فهذا ما يعني أنه هو يعيد ينشره من دون التحقق منه. لذلك من الأفضل قبل إعادة نشر أو إرسال أي محتوى لابد أن نتوقف للحظة ونتأكد من صحته ومصدره.
0: نعم، يعني أنت من خلال هذا اللقاء مشكورة رائد بشاير، عرفتينا على أبرز المخاطر اللي ممكن تواجه أبنائنا في الفضاء الرقمي، وأيضا عن دورنا إحنا كأفراد في الأسرة بالغين وأولياء أمور في حماية أبنائنا، وأن إحنا ما نكتفي فقط بالرقابة من بعيد. وأيضا علمتينا شلون ممكن نميز بين الذكاء الاصطناعي وبين المحتوى الحقيقي والمحتوى المضلل، وأيضا نحن ما يكون تعليقنا أو رأينا في هذه الوسائل يعني يؤذي الطرف الآخر أو فيه قلة احترام أو ازدراء وغيره. أيضا موضوع عملية إعادة النشر والتفاعل مع هذه الأكونتات أو وسائل التواصل أيضا تحتاج أن الشخص تكون عنده مسؤولية وحس وعي بأن صحيح أنت مختفي وراء جهازك، ولكن يمكن الوصول إليك ويمكن مساءلتك قانونيا. لذلك لابد من الحذر ويعني احترام الآخر في جميع المجالات. الآن يعني

0: وصلنا لختام لقائنا معك رائد بشاير. أكيد هناك رسالة حابة توجهينها لمستمعي برنامج أمن أف أم حول حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وكيف نعزز الوعي بالاستخدام الآمن للتقنية.
1: رسالتي اليوم للأسرة هي أن الحماية

0: حافظوا على خصوصيتكم ولا تشاركون أي كلمات مرور أو أي بيانات خاصة فيكم أو صور، ولا تثقون بأي شخص مجهول. وإذا تعرضتم لأي تهديد أو ابتزاز أو موقف سبب لكم خوف أو عدم ارتياح، فلا تحاولون أن أنتم تتعاملون معه بمفردكم. تحدثوا مباشرة مع الأسرة أو أي شخص بالغ أنتم تثقون فيه. وفي الختام، أصبحت التقنية جزء أساسي من حياتنا، والهدف منا ليس الابتعاد عنها ولكن استخدامها بوعي وبمسؤولية، لنبني جيل قادر على الاستفادة منها وحماية نفسه في الوقت نفسه. وشكرا لكم.
1: شكرت لك الرائد بشاير محمد الضاعن، ضابط بوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، على هذه المداخلة، ويعطيك ألف عافية. وصلنا معاكم أعزائي المستمعين لختام هذا اللقاء. تبقى حماية أبنائنا في الفضاء الإلكتروني مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي وتتعزز بالمتابعة والتوجيه. كلما كان الطفل أكثر معرفة بالمخاطر الرقمية، أصبح أكثر قدرة على حماية نفسه والتعامل مع التقنية بصورة آمنة ومسؤولة. طبعاً نكرر شكرنا للرائد بشاير الضاعن على ما قدمته من معلومات وإرشادات مهمة، والشكر أيضاً موصول لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونأمل أن تسهم هذه الرسائل في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأسرة والأبناء وحمايتهم من المخاطر اللي قد تواجههم في العالم الإلكتروني. على أمل لقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، شن هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
2: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي

0: الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل، وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟ مو سالفة خطير، سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماما خلال فترة الحمل. لا وازيدك من الشعر بيت، أيضا خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كازاخستان إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، معربا جلالته عن خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس جمهورية كازاخستان وإلى أهالي وذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية كازاخستان إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح أعمال المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية في نسخته الرابعة، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والطبية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية. خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يؤكد أن مملكة البحرين ستظل حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام، مؤكدا أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند في مدينة نيويورك. وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة. يا مالا.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام. فقط

لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض، ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين، نسمة حب وحياة.
3: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
4: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
5: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
7: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: لحقي علي، لحقي علي يا دكتورة، شوفي وجهي، أبي أتزوج الريال بينحاس.

0: الحاج.
1: شو مسوية؟ شو السالفة؟
0: أنا رحت عند وحدة وسوت لي بالبيت بوتوكس باي فيلر ما أدري شنو اللي تحكون عنه، والحين وجهي ورا مو راضي ينزل، ما يرجع طبيعي مثل الأول، وحسين شافني وهددني بيتزوج وحدة ثانية.
1: ما يصير، ما يصير تروحون لأي مكان، لازم حق دكتور مختص عشان ما يصير اللي صار في وجهك. شوفي
0: الحين نقضيني واللي عافيت لحقي عليه بس فشي ويلين فجر أبي أتزوج.
1: الحين ما تقولين لي شرقح فيه، سمعيني عدل، لازم تروحين حق دكتور مختص.
0: وي دكتور مختص هذه الهبية منين أجيب لي 6-7 آلاف؟ أقول لي ترى أنا العملية ما كلفتك 15 دينار.
1: شفتي من كذي يلعبوا في وجهك.
0: يعني شلون الحين؟ شلون يعني؟ يعني الحين اروح حق الدكتور هذا وشيل لي الماده عقب ما ادري كم، وحسين وطار وتزوج وياب عيال، ولا للحين اشيل هالماده؟ اقول لك واللي عافيت شوفي لي حل بتزوج.
1: وانت ليه من الحين ما تزوجتي؟
2: حضر الضابط افتح محضر وسجل قضيه اعتداء بال
3: نعم. ضابط انت؟ الشغل بالداخليه
2: مسؤول امني
3: بس وانا ما عندي غيركم. كل زام انتوا عندي قضية ما يصير سالفتكم حسين وداود، حسين وداود وصادق يعيبهم.
4: حضرة الضابط انت تاخذ الكلام صوب واحد، هذا لا يأثر عليك،
3: ما حد يأثر.
4: ترى هذا حاط دوبه ودوبنا من دشينا هالمكان، نبي الراحة، احنا ناس كبار، عندنا يهال، عندنا حريم مكسرين محرورين، اني نشرب موكا نمشي في البراد ونطلع. هذا حضوب دوبنا.
5: اي والله احنا
4: بعدين تغازلون، احنا من اللي احنا نغازل؟
3: وش هالدمار اللي عليكم؟ شنو اسبابها؟
2: حضرة الضابط في اثنين يعني تهاوشه قالوا لي ييت. شفت حسين مطلع سكين.
5: لا لا لا لا لا عاد لا عاد لا لا انت مطلع سكين؟
4: خاف ربك على ابوك. انا ما اشتكي. قولها
2: رؤية العين شايف.
4: قول
2: يلمع شيء بيدك، يلمع
4: ظلامية ها ما تقبل
2: يلمع بيدك شايف.
4: يلمع خاتمي، هذا خاتم بالبيد، هذا الحيسة شنو؟
2: خاتم طويل
3: مستعملين سلاح ابيض؟
5: لا يبا سلاح ابيض شنو يا ابن الحلال، انت لا تقعد حضرة الضابط، ترى العب وكل شيء يقوله هذا صح، هذا حاط دوبه ودوبنا يا حسين.
4: سلاح الاسود ما نعرف له بعد المره الابيض.
3: عمي ابو علي ممكن تفهمني السالفه هذه اللي تحكونها شلون بدت؟
5: قول قول قول قول قول قول بالضبط شنو
2: بدها. انا اقول لك حضرة الضابط،
3: انت خلص
4: انت الضابط،
2: انا اقول لك قصه المتخانقين.
5: اي متخانقين؟
4: نروح مقفر.
5: لا لا لا شنو مقفر ذا محله هو، تعال
2: قال
5: ما يخلونا. يبا انا اقول لك يا حضرتك،
4: هذا مسيطر على المخبر.
3: لا لا ما حد. تفضل اخ داود.
5: حضرة الضابط انا واخوي ابو علاش قاعدين.
4: هو ما اعرف مخفر الزينه اللي بالصناعيه، هذا
5: مخفر زينه
3: مراجعات ولا مخافر ذولا؟ مخفر
4: يا ما تحكي عدل انت. الله
3: لا هذا قانون واحنا مسؤولين ان ننفذ على الجميع بالتساوي.
4: كل ما قال لك شيء
5: حضرة الضابط تسمح لي اشرح لك.
3: تفضل اخ داود.
5: انا اقول لك انا واخوي ابو علاش قاعدين على ميزنا على طاولتنا في وين؟ في في في في, في القهوه
3: في المول.
5: اي تمام. قواصات الموكا قدامنا وقاعدين الحين عاد
4: رشفه ورشفه انا ودق سواله وبرا
3: ترشفه
5: واحنا قاعدين قاعد نسولف. تفضل طال عمرك.
4: ولا صوت من بعيد لحقوا علي بذبحني.
3: اخ
4: اهني انا كالشعر يمي. كالشعر يمي. الحين بقوم الشعر يمي مو مخليني اقوم.
5: هو اللي
3: من قوه الموقف
4: انقلبت ينفذ وقعد.
5: زين
4: ايه
5: انا حسيت والله.
4: كمل
5: باجي. المهم انا حاولت ان انا اقنع شعري ينبه انه بس ما انه يقوم. هو خلاص مو قادر.
4: مسامير
5: بس ايه
4: شعرها طول.
3: الحين خلونا من الشعر والقنفذ. الصار شنو الجريمه اللي شفتوها؟
2: حضرة الضابط الاخوان القنافذ اللي تشوفهم بكل ربع بالمول تلقاهم.
3: انا صادق.
2: قولوا له سالفه المتخانقين.
5: حضرة الضابط
4: احنا قنافذ احنا تبي افصخ.
3: لا لا لا لا احد يفصخ.
4: اسمي امنس اضفن وجهك.
2: تقول شعر يمبي ما خلاني
4: ايش من المنظر.
5: حضرة الضابط هذا قال انتم قنافذ، هذا قذف.
3: احنا لا كله مسجل بالمحضر، كل شيء مسجل بالمحضر.
1: ايش يكتبه مو بالنيابه
5: يا عمي؟ المهم احنا قاعدين صارت هوشه، صار مراقع بوكسات ورانا وطق مطاقق وخر وطق طق
4: بين الموك مالي هذا عشان يحك الريال.
3: منو اللي يحك الريال؟
5: المتخانقين.

0: وينهم يا صادق؟
1: واحد بالمستشفى طال عمرك، وواحد هذا ثاني.
0: لا ابي الاثنين اللي كانوا يتخانقون ترحين جايب لي حسين وداود، كل مره تجيبهم.
1: الثاني خذ مرته وراح يقول عند عزيمه.
2: يعني واحد راح والثاني راح يتعالج، احنا ليش هني؟
1: يلا عند عزيمه مع مرته. قلت له
2: زين اوكي، ليش احنا هني؟ انا ابو علاش ليش بالمخفر؟
1: انتوا سبب المشاكل، انا منو عندي غير
3: زين. من اللي طق هذا وعوره؟
1: انت.
4: ثلاثة ونص
5: شلونك؟ شخبارك؟ عش مشافك؟
4: يا عش مشافك؟
5: وفاضل هذا عين؟
4: هذا انا ابو فاضل
5: يعني.
4: يا شوف قرات شباب، ها؟ اي والله الصبغ، الله يخلي الصبغ.
5: اي الله.

0: شرفك.
1: ما حطيت بوتوكس بوجهك بعد؟
0: لا ايش بوتوكس يا رويل، انا مجابل هالسمك والسفره والقواقب والميام والدنيا.
1: اي زين زين، شو اخبار السمك الزبيدي؟ الزبيدي ترى للحين غالي.
0: اي والله مرتفع 25 دينار كيلو.
1: يبا السمك الحين نفوق، صاير عندهم ما تعرف الزبيديه من البرطامه، كلهم مارمين.
0: والله عاد شو اسوي هذا السوق يا ابو علي، شو اسوي هذا السوق؟ اقول صار لي مده مو شايفك، عاد ايش كنت ببالي؟ يا
2: احنا الرياض
0: وينك؟ وينك؟ وين عاش مشافه؟
1: عاشت عاشت ايام.
3: اي والله الويبي 7 الا ربع
0: فناله من داق عليك؟
2: قرب يا ولد
0: اشوف من داق.
1: سكت ربعك شلون اقول عاشر؟ الو
4: علاش حبيبي بعد عمري ابيك الحين الحين الحين تجيني المول، عندي لك مفاجأة.
2: 7 الا ربع
1: يا كثر مفاجآتك على الطل. انا طاب خاطري طاب خاطري من المول مولية، هذا اللي فيه صادق، هذا اللي مناسبنا في كل خطوة. ماني جاي زين.
4: هيك
1: ان شاء الله هيك ضروري، اي يعني ضروري ان شاء الله ان شاء الله. هيك بس راح اتاخر عليك، هيك بعد ساعتين ونص. دينار وربع تبون ولا ما بي؟ خلاص
2: دينار 750
0: ابو علي، شو من فيك داق عليك؟
2: دينار وربع
1: تشكوت والله بروح
0: عادي، قلت بعد ساعتين ونص.
1: يعني
0: حكيك اروح اجيب لك كود؟
1: لا يبا لا لا كود هذا كله مضروب، هذا
2: 4.5
0: كود قباقب.
1: قباقب تصدق قباقب احسن من السمك على ايامي
0: والله،
1: مع انه ترسع ضاعض ساكل فيه.
2: يا ولد
1: يا شيء من قصني شيء من شوك، ايش ناكل؟ وبوكي فوق دبه
2: قرب يا ولد قرب يا ولد، نقاري نقاري.
5: خالي خالي
1: نعم،
5: ما تريد سمك زينه؟ المحل
6: لا خوش دكان،
5: هذا دكان اخوك عاد، هذا محل
6: عالمي، هذا
5: هذا مشروع
1: انت دي. الحين انت هذا انت عارض لنا خمام ترى، وين بضاعه؟
5: يبا انتيك هذا خمام شنو؟
1: هذا مهفه ما ما فيها ايش اسمه عصا، وهاي نعال ما فيها سير. أيوة. وين شنو احنا؟
5: هذيلا كلهم انتيك، هذيلا سنوات شغلات تاريخ.
1: انا شني شايف طبجة النعال مخفر، اقول مخفر متحف
5: محفر شنو؟
1: من كثر ما يودينا المخافر هذا.
5: اي والله متحف شنو؟ متحف
1: المصري الفرعوني.
5: اي
1: اي صدق هذا مال توت عنخ امون.
5: ايوه لا لا لا
1: نعاله نعال توت عنخ امون.
5: توت كان يلبس الطبجه الثانيه.
1: ايوه عنخ امون
5: يطق
1: يطق الطبجه الثانيه.
5: اي اي هذا السوالف هذه كلها يعني شوف
1: فعلا هم اول على ايام الفراعنه ترى مو ريلين على ريل واحد يمشي.
5: كل اللي قالك يا ابو علاش اقول لك، شفت الدربيل هذا؟
1: ايه
5: هذا الدربيل القديم اثري هذا.
1: لا لا هذا مال القراصنه،
5: هذا مال لا لا هذا مال هتلر.
1: اوه
5: هذا هتلر
1: اشوفه
5: قبل لا يدش النفق.
1: ايه
5: ايه
1: هذا هو ما دش النفق
5: الدربيل هذا.
1: الدربيل هذا
5: ايه ايه
1: اقول لك النفق وهد ربعه طلع ولا ماكو احد مصفينهم.
5: اي فاقول لك فشغلات هذا الحين الناس هابين هبه بالانتيك، وهذا مشروع اخيك تصدق، بعت الياخور وفتحت المحل.
7: السلام عليكم.
1: هلا
7: العافية اخوي.
1: هلا
7: طيب، كم هالساعه؟
1: 6:30.
5: لا يا عمي ايش فيك ابو علاش؟
1: يسأل الريال عن ساعه؟
5: ما يسأل، يسأل يبي يشتري الساعه. تكفى لا توهقني.
7: لا يبا مو كم الساعه، بكم هالساعه؟
5: تبي تشتريها اخوي؟
7: اي نعم.
5: الساعه هذه اخوي انتيك قديم، كان توارثه وايد وايد وايد من الشخصيات عظماء التاريخ
1: البرتغاليين. البرتغاليين
5: البرتغاليين ايام فاسكو دي جاما وايام ماجلان.
1: إيه
5: هذا عمي اخر شيء 6000 دينار.
7: شنو
5: 6000 دينار؟
1: صدقك 6000؟
5: اي ايش فيك انتيك يبا؟
1: انت شايف هذا اللي بيشتري؟
5: ايش فيك
1: هذا كل الملابس اللي على ما يسكون ثاني
5: يا اخي؟ ريال متواضع.
7: لا لا لا عمي لا يبا وايد غالي. لا لا
5: زين تعال تعال تعال نتفاهم.
1: تعال ينزل لك ينزل لك ينزل لك 5000 ينزل لك.
5: لا 5000 ايش حق؟ انت لا تقعد تكسرني انت، الله يهداك. انا جايبك علشان تبارك لي يتبارك المكان، انت شي قاعد تكسرني يا اخوي.
1: الله يوفقك
5: بعد عمري حبيبي.
1: وهاي القبقاب شي من مال هذا قبقاب؟
5: ايوه
1: هل

0: سمعت هذا المولح هذا
1: المصبع الأولي ذاك مال توت عنخ آمون
0: إيه؟
1: هذا اللي طرفه
0: إيه؟
1: هاي الطرفي ما والله ما أدري كنا جديد بس أنا مصاب غوم يمشي يمشي
0: بديت بالغيش
1: لا مو غيش إيه؟ أنا شوي بس هذا
0: أنت ليش ما نروح إحنا أنا وياك نطلع القنص
1: إيه؟
0: ونصيدها الأسود وذي ونحنطهم ونبيع مو أحسن من الخمام اللي تبيعه
1: يعني الحين سوق الأنتيك هو اللي ضارب يا أبو
0: والله تأخذ لك شاذي وتحنطه وقايل كذي بعصعصة 50 يشترونه 6000
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من

0: أسرار ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، فقعدت وأنت كبير حيث لا تحب.
1: ما خط القلم.
2: محاولة النجاح دون عمل جاد كمن يحاول أن يحصد من دون أن يزرع. ديفيد بيلاي. كان أحد البخلاء يأكل ومعه على المائدة ابنه وزوجته، فقال: لعن الله الزحمة. فقال له ابنه: يا أبتي، أتعنيني؟ فليس هاهنا غيري وغير أمي. فقال الأب: وهل تراني أعني نفسي؟
0: ما خط القلم.
2: من لا يصلح لأهله لا يصلح لوطنه، ومن لا يصلح لوطنه لا يصلح لأمته. أحمد بن نعمان. قال أحد الحكماء عن الدنيا: كل دنيا فإنها يعقب الخير شرها، هي أم تعق من نسلها من يبرها، كل نفس فإنها تبتغي ما يضرها، والمنايا تسوقها، والأماني تغرها، وإذا استحلت الجنى أعقب الحلو مرها، يستوي في ضريحه عبد أرض وحرها.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البنا وصابر السعيد.
1: في أمريكا الزوجة تتصل على زوجها، وإذا ما رد بسرعة تكتب له: كنت أريد الاطمئنان عليك، بس طبعا بالإنجليزي، وإذا قرأت رسالتي اتصل بي، أحبك. وعدنا تتصل تتصل تتصل تتصل تتصل، تتهنى فيها اللي ماخذة وقتك، وتتصل تتصل تتصل حسافة يوم تزوجتك، وتتصل وتتصل اشغلوك عني، والاتصال مستمر، وينك؟ عندهم صح؟ ها بعد ما ترد؟ وتكمل الحجية بالاتصال: ها اوكي اخليك مع اللي شغلينك، اوكي بروح بيت هلي، والله اني غبية يوم قبلتك وتزوجتك، وتتصل وتتصل لين ما توصل خلاص طلقني. والمسكين اخر شي يطلع في السوق قاعد يشتري لها خضرة. هاي مستمعينا من إحدى المسجات والبرودكاستات اللي توصلنا يومياً، نضحك عليها نتبادلها وما نخلي جروب ما نطرشها حقه. طيب هل فكرنا في يوم شنو خطورتها الشيء؟ ولا شنو الآثار اللي ممكن يتركها هالنوع من المسجات؟ للأسف الشديد والشديد جداً إن كثير من العرب عندهم عقدة النقص وعقدة الأجنبي، فدايما عندهم فكرة ونظرة إن الغرب أفضل منا وأحسن منا. فأنتوا شو رأيكم بهالمعتقد إن الغرب أفضل منا؟
2: طبعا يعني لا شك إن هذه العقدة موجودة، أنا خل أقول إنها صايرة ظاهرة منتشرة بين الشباب العربي، يمكن مو منتشرة بشكل واسع وكبير لكن هي موجودة، ولازم نعترف إن هي موجودة بشكل كبير.
3: أنا أعتقد أن هذه عقدة المفروض ما تكون موجودة، يعني إذا كنا بنحسب أن الغرب أحسن أو مو بأحسن منا، فإحنا نتكلم عن الفترة السنوات أو يعني قولي القرن السابق بس، إذا بتاخذينها في فترة الزمان، ولا يعني الفترة اللي قبلها كانوا الشرق والعرب دائما أفضل من الغرب. ويعني الحضارات الأساسية الأصلية اللي تحسينها العميقة في المجتمعات وفي التاريخ هي أصلا حضارات شرقية في الأساس، فيعني ما أعتقد أن هذه العقدة لازم تكون موجودة.
4: والغرب كمجتمع يعني ليسوا أفضل منا، يمكن في شغلات معينة ما أفضل منا، وإحنا بعد في شغلات يمكن أفضل منهم، إحنا يمكن أفضل في تماسكنا وترابطنا، إحنا أفضل منهم يمكن نظرا للدين اللي يحكمنا دين الإسلام. أما الغرب قد يكونون بالفعل هم أفضل، مثلا من ناحية التقدم العلمي، من ناحية التقدم التكنولوجي.
5: الوطن العربي ما يعاني أي عقدة نقص تجاه الغرب، لأن إحنا نمتلك قدرات متميزة. الجيل الحالي والأجيال السابقة كان عندهم وليحين عندهم إرادة على العلم والتفوق.

0: عندنا اختراعات، عندنا أفكار، عندنا علماء استقطبوهم من الوطن العربي علشان يشتغلون وياهم.
1: أشوف من وجهة نظري لمن يرى هذه النقطة أو هذه العبارة وجهة نظرة صحيحة، فأرى بأن النقص الموجود فيه هو نقص الدين، لأن بالعكس إحنا أفضل منهم بنواحي كثيرة، من بينها اللي هو الدين. الدين هو رفعنا عن باقي الشعوب.
2: والله هو يعني حاليا يعني نفس ما الكل شايف صحيح، يعني أن الغرب متطورين عن العرب في ناحية التكنولوجيا، بس يعني ليش لا، يعني يقدرون العرب أنهم يعني يطورون من روحهم، يدرسون، يبتكرون، يستثمرون في أمور الشباب، يطورون من الشباب.
3: لا، أنا ضد هذه العبارة اللي تقول إن الغرب أحسن من العرب، لأن مع تطور العلم والعلاج اللي سعوا له الغرب اكتشفوا بعضها تمارسها الدول العربية، خصوصا الطب البديل، ومعظم الأمور أساسا مذكورة في القرآن الكريم. ومع كل ما ذكر، في كثير من العرب أبدعوا وتميزوا في عدة مجالات.
4: أنا ما بدخل في نقاشات تاريخية إن شلون العرب كانوا هم السباقون وهم الأصل ومهد الحضارات و هالكلام المفترض الكل عارفه وخالصين منه. وبعدين أنا دايما أحب أتبع البيت اللي يقول ليس الفتى من قال كان والدي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. لكن اللي أحب أوضحه إن إحنا كعرب عندنا الكثير اللي نفخر فيه، وعندنا نماذج بالفعل تستدعي الافتخار بها، شخصيات ملهمة على مستوى العالم. صحيح أن الغرب تفوقوا علينا بالكثير من الأمور، خصوصا المتعلقة بالتكنولوجيا، بالتقنيات وبالعلوم. ممكن نستفيد منهم وناخذ منهم اللي ينفعنا وما يضر أو يخدش عاداتنا وتقاليدنا، ولكن ما يكون انسياق أعمى. فشنو الجوانب الإيجابية اللي ممكن نستفيد منها من الغرب؟
5: أكيد في نقاط إيجابية كثيرة، بس مو مرتبطة بالأشخاص نفسهم كثر ما هي مرتبطة بالمجتمع. هناك في نظام، في كل شيء نظام واضح، المجتمع منظم، من يضع النظام يعني له نظرة بعيدة، بحيث أن النظام الموجود في البلد يمشي الكل بأسلوب مريح وخالي من العقد. مثل ما سمعتي أكيد الدنمارك اختاروها أسعد دولة في العالم، سجونها فاضية. ليش؟ مو لأن ما في مجرمين أو لأن إحنا المجرمين، لا، لأن النظام قاعد يمشي الناس بطريقة خالية من العقد. السيستم موجود، الكل عارف حقوقه، الكل عارف واجباته، فتقل المشاكل والعقد النفسية.
6: طبعا هناك نقاط كثيرة لا شك أن هناك عندهم التقدم التكنولوجي، عندهم الدراسات الحديثة المتطورة، جامعاتهم تركز على العديد من الأمور، يعني في كيف أنه يتطور من الدراسة، تطور من الأبحاث العلمية، تقدم التكنولوجي عشان هي تتطور وتتقدم بشكل أفضل. فإحنا ممكن نستفيد من هذه الأمور كلها.
7: تأكيد هو إحنا نستطيع نأخذ الأمور الإيجابية، وهناك دول عربية تسعى إلى أن تأخذ أن ترسل أبنائها إلى بعثات خارجية إلى هذه الدول لأخذ العلم، لكسب المعرفة أكثر، ولكن علينا أن نستثمرها لاحقا فيما يعني يطور من من من من من مستوى التقدم العلمي لدينا.
0: فيعني احنا شنو المفروض ناخذ منهم؟ ناخذ منهم العلوم، الثقافات، الأشياء اللي ممكن تنفعنا، بس انه ما انه تتضارب مع ثقافة.
1: افضل شيء اللي هو معاملتهم واخلاقهم مع الاخرين، هالشيء وايد ممتاز عندهم وجيد.
8: احنا لازم نحافظ على الشيء الموروث اللي عندنا، موروث الثقافي والعمق التاريخي، لكن هاي لا يمنع ان احنا نكتسب من عندهم العلوم، نسافر نتعلم في جامعاتهم، ندرس وياهم ونجيبهم كخبراء يعلمونا هني، لكن ما نسمح لهم انهم ياخذون ثقافتنا او يحاولون يغيرون فيها او يغزوننا ثقافيا او علميا او الاخر.
0: مثل العلم، الدراسة، القراءة، الكثير من الأمور، التجارب العلمية اللي دائما الغرب يحرص أنه هو يتميز فيها.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: الشعور بالنقص والدونية مشكلة نفسية تتطلب علاج، فالإنسان اللي يشعر بأنه أقل من غيره، والغير هني اللي نقصده هم الغرب أو الأجانب، هذا الشعور بينعكس على تصرفاته وبيزعزع ثقته بنفسه، فعلشان يعوض هالنقص يقوم يقلد تقليد أعمى عن طريق لبسه، كلامه، تصرفاته، ويصبح للأسف مسخ. برأيكم شلون ممكن نخلص أنفسنا وأولادنا من عقدة النقص وإن الأجنبي أفضل منا؟
2: كيف ممكن نتخلص من العقدة؟ هي سؤال صعب، ولكن مثل ما قلت لك أنا ألاحظ أن الجيل القادم أقل تعقيدا، والجيل القادم أشوفه إيجابي وايد، تفكيره عملي أكثر. إحنا كنا جيلنا يعني مو إحنا ما بنكبر روحنا، بس إحنا كنا عواطفنا كانت أكثر. أتوقع أن الجيل القادم بيكون عملي، وقاعدة أشوف أنا نماذج كثيرة الجيل القادم في مختلف المجتمعات، جيل متشابه، جيل التكنولوجيا.
3: تحتاج إلى مراحل متعددة. من أهم المراحل في وجهة نظري أن إحنا نبدأ مرحلة الغرس من الصغر، إنشاء الجيل الجديد الموجود حاليا، يعني على أنه هو عقلية متطورة، أنه هو جيل يعني قادر أنه هو يصنع، قادر أنه هو يبني. طبعا لا شك أن الجيل الجديد هو أصلا جيل يعني داش في مرحلة في عصر متطور متقدم، وهو داش في مرحلة أنه قادر أنه يتعامل مع الأمور الإلكترونية، يتعامل مع الأمور التكنولوجية بشكل متطور أفضل من الجيل الموجود في السابق.
4: أعتقد أنه يعني تبدأ بتطوير الفرد لنفسه، إذا تطور نفسه معناته أنه يطور المجتمع، وإذا تطور المجتمع معناته أن أنت قاعد تخلقين حضارة جديدة، فيعني تبدأ بالشخص نفسه أنه يحاول أنه يطور نفسه.
5: من خلال الدين الإسلامي والتربية الإسلامية والقرآن هو راح يوصلنا إلى النقاط الإيجابية اللي نقدر من خلالها نتغلب على هذا الشيء.
6: هذه مو بعقدة، هذه لازم كل شخص هو يقيم ويكون واقعي ويكون منصف بحق نفسه وبحق الوطن العربي وبحق المسلمين مقابل الطرف الآخر اللي هم الغرب.
1: ما في أمة ما عندها نواقص، وما في أمة كاملة وفاضلة. إذن خلونا نشوف في شنو تفوق علينا الغرب، وخلونا ننمي ونطور هالجانب فينا، نتعلم، نجتهد، نفكر بطرق إبداعية، وأتمنى إن ما نسوق أنفسنا بصورة خاطئة ونعطي الغير انطباع سلبي عنا. يعني مثلا، واسمحوا لي إني أستخدم هالمصطلح بما أنه دارج وله دلالات معينة، وهو أبو سروال فانيلا، نسوق إن الرجل الشرقي أو الخليجي رجل متحجر دفش، ما عنده ذوق، ما عنده سنع، ما عنده رومانسية، والأجنبي قمة في الأدب واللطف وحسن المعاملة. ترى هم عندهم مشاكل سلوكية وأخلاقية أكثر منا، لكن اللي يختلفون فيه عنا إنهم عارفين شلون يسوقون لنفسهم بصورة صح، ومن خلال وسائل عديدة، وببساطة الأفلام. فدايما نشوف إنهم في الأفلام يبينون أنفسهم إنهم هم الأمة المخلصة العالم من الفقر والجهل والظلم، ودايما هم السباقين في العلم والمعرفة والاختراعات. فشفتوا شلون هم يسوقون نفسهم بصورة جميلة تبين للطرف الآخر إنهم هم بصورة كاملة، وهم المثال المفترض يحتذى به. أما إحنا للأسف ويمكن بطريقة غير مباشرة أو حتى من غير شعور ومن غير قصد نسوق لأنفسنا بصورة خاطئة، عن طريق عبارات، عن طريق لزمات، عن طريق صور نمطية ننشرها بيننا عن أنفسنا. ففكرة أن الغرب أحسن منا خلونا نغيرها، ونعتز دايما بثقافتنا، بهويتنا وبحضارتنا.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: من نافذة التاريخ رأينا أمس يا عزيزي المستمع جيوش المسلمين تخرج بأمر خليفة رسول الله لحرب المرتدين، وقد تجمع أكثرهم في أرض بني أسد
1: وتوافد إلى طليحة بن خويلد بعد أن ادعى النبوة كل حاقد على الإسلام وكل مارق عن أمر الله وكل ضعيف متهالك على الدنيا لا يقوى على تكاليف دين الله الحنيف من صلاة وصيام وزكاة.
0: آلاف من المرتدين من فزارة وعبس وذبيان وتغلب وتميم استعدوا بالخيل والسلاح لقائد المسلمين خالد بن الوليد القادم عليهم في أرض بني أسد، أرض بزاخة في نجد، في المكان الذي يحمل الآن اسم جبل شمر.
1: ويسمع خالد عن جمعهم:
2: والله لو أضعفوا في العدد ولم يكن معي غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزمناهم، فهم على الباطل ونحن على الحق.
1: ويقول التاريخ عن تجمع تلك القبائل المعادية للإسلام:
3: لم يكن تجمع قوات بني فزارة وبني تغلب وبني تميم وعبس وذبيان عند طليحة بن خويلد مهرج الجزيرة مدعي النبوة أمرا خلقته الصدفة، بل كان من صنع أعداء الإسلام الحقيقيين، اليهود في الجزيرة والفرس في شمالها الشرقي والروم في شمالها الغربي، ظنوا الفرصة سانحة للقضاء على الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعانوا تلك القبائل بالمال والسلاح.
0: وقد اعترف طليحة بن خويلد بهذا لعمر بن الخطاب بعد أن تاب وأناب وأسلم وحسن إسلامه:
4: والله يا أمير المؤمنين، لو طلبت يومها الفيلة من فارس والحراقات من الروم وكل ما عند يهود الجزيرة من مال وحلقة لما منعوا ذلك عني، لم يكن شيء أحب إلى هؤلاء من هزيمة المسلمين.
0: ويتمهل خالد في سيره نحو البزاخة أرض طليحة، فيسأله عن ذلك عدي بن حاتم الطائي:
5: ما يؤخرك يا أبا سليمان؟
2: أخشى قومك في طيء يا عدي.

0: عيوني تقول إنهم وقفوا على الجبال في أرضهم، يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى، بعضهم على إسلامه وبعضهم ينوي أن ينضم إلى طليحة. إنهم قومك، فما تقول فيهم؟
1: يا أبا سليمان، ما يؤخرهم إلا ما بينهم وبين بني أسد قوم طليحة من حلف قديم، فدعني أذهب إليهم لعل الله يهديهم بدعوتي.
0: أحلاف في الإسلام يا عدي؟ لكأنهم قد ارتدوا، والله لأبدأن بهم حتى لا يكون شوكة في ظهري.
1: يا ابن الوليد، أمسك عني 3 أيام.
0: وما تفعل فيها؟
1: أذهب إلى قومي أدعوهم ليرجعوا إلى الإسلام، وإني لأرجو أن أعود إليك بألف مقاتل تضرب بهم عدوك، ذلك خير لك من أن تقتلهم فتجعلهم إلى النار بكفرهم.
0: لك ذلك.
2: ويذهب عدي بن حاتم إلى قومه في أرض طيء، وما يزال يذكرهم بأيامهم في الإسلام ومواقفهم القديمة في نصرة دين الله، حتى بكوا ورقت قلوبهم وأملوا في التوبة.
3: نقوم إلى خالد فنكون مع إخواننا المسلمين في قتال المشركين إلا بني أسد.
1: فإنكم تعلمون أن الأمر ليس بهزل، ولقد كانت لكم ردة، فلن يأمن لكم المسلمون إلا أن تكونوا معهم على الجميع.
3: وحلفنا مع بني أسد.
1: ويحكم ويحكم، وهل يسخط عليكم خالدا غير هذا الحلف؟ قال أو أحلاف في الإسلام، وهدد وتوعد.
4: نذهب معك ونكلمه، يجد لنا مخرجا من حلفنا هذا.
5: ولكنهم ما أن يصيروا في جيش خالد حتى يخشوا غضبته إذا كلموه في أمر الحلف، فما أن اقترب من أرض البزاخة حيث جيش المشركين حتى توقفت القوات عن المسير.
0: لما التوقف؟ ما بهذا أمرت؟
6: بنو طيء يتجادلون ويوشك أن يكون بينهم تشاور.
0: ويح بني طيء، أتوني بسيدهم عدي بن حاتم.
1: إنك تعرف يا أبا سليمان أن بين قومي وبين بني أسد حلفا قديما، وقد كلمتك عنه فأبيته عليهم، والآن ونحن مشرفون على قتال طليحة وقومه من بني أسد، يقول الرجال أعفونا من قتال حلفائنا.
0: وهل أجمعوا على هذا الرأي؟
1: كلا، قام منهم من يقول إن الإسلام لا يرضى أن يفرق بين أعدائه، وإن الإسلام يجب ما كان قبله من أحلاف.
0: صدق هؤلاء وبروا.
1: وآخرون يقولون لا نقاتل حلفاءنا من بني أسد، فقد منعونا وحرسوا تجارتنا زمنا. يا أبا سليمان، كما أمهلتني حتى عدت بهم إليك، فأمهلني حتى أجمع رأيهم على قتال الكافرين من بني أسد.
0: انتظر يا عدي، لقد فكرت في الأمر ورأيت أننا مقبلون على معركة شديدة اجتمع لها العدو على تعبئة وتهيؤ واتفاق، ولا يجدر بنا أن نقابلهم على فرقة.
1: فما ترى يا أبا سليمان؟
0: أرى أن نجعل من لا يريد حرب بني أسد في كتيبة تجعل همها بني تميم وتغلب.
1: الخوف كله من بني أسد يا أبا سليمان، ولا يعرف مقاتلهم غير قومي من طيء، إنهم فرسان شجعان.
0: وما تجديني شجاعتهم إذا حاربوا وبهم لين لحلف قديم.
1: يا أبا سليمان، إن معك جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يرضيهم تأولك.
0: إنهم أعلم مني بما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وإن لنا جميعا في رسول الله أسوة حسنة، حارب مع قوم ترضاهم بالفيء ووكل قلوبهم إلى الله.
1: صدقت يا أبا سليمان.
0: أما أنت يا عدي، فلك أن تكون على أي الرأيين شئت، أن تكون في الكتيبة التي تحارب تميم وتغلب، أو في الأخرى التي تتصدى لبني أسد.
1: ماذا؟ أيمتنع مثلي عن جهاد بني أسد لحلفهم؟
0: إن جهاد الفريقين جميعا جهاد.
1: والله ما أتصدى إلا لبني أسد، ليعرف الناس أنه لا أحلاف في الإسلام. والله يا أبا سليمان، لو ترك هذا الدين أحد من أسرتي الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه.
0: نعم المؤمن عدي بن حاتم.

0: مع الصباح تبدو مقدمة جيش المسلمين لطليحة بن خويلد مهرج بني أسد وصاحبه عيينة بن حصن.
1: استعدوا للمعركة يا رجال، القيادة في الميدان لك يا عيينة.
2: لي أنا؟ وماذا تفعل أنت يا نبي الله؟ تدعو لنا بالنصر؟
1: سأبعث إليك بتعليماتي من خيمتي في الخلف.
2: كنا نرى محمدا في المقدمة، ألم تقل إنك نبي مثله لا تقل عنه شجاعة؟
1: وهذا ما أقررت به بلسانك أمام قومك، فكيف تنكره الآن؟ سأبقى في خيمتي أنتظر الوحي من جبريل.
2: هذا والله أول الوعد.
1: أين شجاعتك يا رجل؟ هذا قدر نصرك لنبي الله طليحة بن خويلد؟ اذهب اذهب، فقد جاءني جبريل أمس يقول: سمع الله لمن سمع، وأطمعه بالخير إذا طمع، ولا زال أمره في كل ما سر نفسه يجتمع. بشرهم بطلوع النهار والنصر من رب الغيوم والأمطار.
2: بهذا جاءك جبريل حقا؟
1: أجل أجل، هيا إلى قلب الجيش يا فارس بني فسارة، إلى قلب الجيش، واجعل أخاك على الجناح الأيمن وابنك على الأيسر.
2: ونبي الله طليحة في الخيمة مع امرأته.
1: أناجي الملك وأطلب إليه أن يوحي إلي بما يثبت أقدامكم وينصركم.
2: يا لها من موقع.
3: وتلتحم الجيوش، ويجد المسلمون في المشركين شدة وثباتا، ويدفع الحقد والكراهية ومال اليهود عيينة بن حصن إلى أعنف القتال وأشد.
4: يا معشر المسلمين، لا يغرنكم ثبات المشركين، والله ما يثبتون غير ساعة. يا أصحاب رسول الله اندفعوا خلفي.
0: ويندفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف فارس الإسلام الملهم، خلف عبقري الحرب خالد بن الوليد، ويرى عيينة بن حصن الهول ينحط عليه، فيرسل أخاه إلى خيمة طليحة.
5: يا نبي الله، أوجاءك جبريل؟
1: ليس بعد.
5: ومتى يأتيك؟
1: ويحك، ما يدريني ما أخره، ما زلت أدعوه من أول الموقعة. ها، كيف القتال؟
5: يدرسنا، سأنصرف إلى رجالي وأعود إليك بعد قليل، عسى أن يأتيك الملك. يا طليحة، هل جاءك جبريل؟
1: ويحك، أولا تقول يا نبي الله؟
5: أوجاءك؟
1: لا والله.
5: حتى متى؟ قد والله بلغ منا.
1: وما فعل خالد؟
5: يطحن الناس طحنة، ما أخشى إلا أن يكون ربك قد قلاك.
1: فارجع وقاتل ولا يداخلك الشك.
5: يا ابن خويلد، قد والله بلغ منا، هل جاءك جبريل؟
1: أجل،
5: الحمد لله.
1: فماذا فعلتم في المعركة؟
5: توشك القبائل والله أن تفر أمام المسلمين.
1: فبشرهم بالنصر.
5: فما قال الملك؟
1: قال: إن لك رحا كرحا وحديثا لا تنسى.
5: هل أقول هذا لأخي عيينة؟
1: وللناس أجمعين.
5: والله لا أجد لهذا الكلام معنى، ولكني سأبلغه لأخي.
2: ما قال طليحة؟
5: قال: إن الملك قال له: إني لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه.
2: هذا الرجل والله كذاب، ولن ينسى الناس أبدا حديث هزيمتنا اليوم. يا بني تميم، يا بني فزارة، يا بني عبس، يا بني غطفان، إن طليحة بن خويلد كذاب، انصرفوا عنه أيها الناس.
0: وينفرط عقد الكفار ويتشتتون في كل مكان، ولا يثبت إلا قوم طليحة من بني أسد، ويسرع واحد منهم إلى خيمة نبيهم الكذاب.
6: يا ابن خويلد، يا ابن خويلد، تركنا الناس وهربوا، والمسلمون في أقفيتنا، ماذا نفعل وبما تأمرنا؟
1: والله والله ما أدري. هيا يا امرأة، أسرعي إلى البعير لنهرب قبل أن نقع في يد خالد.
6: ونحن نطلق.

0: من استطاع منكم أن يفعل مثل ما أفعل وأنجو بأهله فليفعل.
1: وكان لانتصار المسلمين في البزاخة دوي عظيم في أنحاء الجزيرة العربية، فت في عضد المرتدين إلا ما كان من أمر مسيلمة.
2: أما مهرج الجزيرة طليحة بن خويلد كذاب بني أسد، فقد هرب واستخفى حتى عاد تائبا نادما، فقبل منه أبو بكر توبته ووكل أمر قلبه إلى الله.
1: ويروي التاريخ أن مهرج الجزيرة لم ينس قبل أن يموت على الإسلام، لم ينس أن يذهب يوما لزيارة خالد بن الوليد في الشام.
3: يا خدع، ما بقي من كهانتك؟
0: نفخة أو نفختان بالكير يا أبا سليمان.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أباً عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مكتبة المعارف العامرة المليانة حكم وأمثال وكتب وثقافة وفن. ويسرنا أيضا أن تشاركني هذه الحلقة الزميلة نيلة محمد.
1: شكرا محمد، وطبعا تحية لكم أعزائي المستمعين من خلال حلقتنا الأسبوعية من مكتبة المعارف.
0: الواقع ألاحظ من دخولي هذه المكتبة العامرة والابتسامة لا تفارق شفتك، وعسى
1: عرفت السر يا محمد.
0: ما خير إن شاء الله.
1: اليوم يمكن بنتكلم أو بنتحدث عن بعض الحكايات الطريفة أو شخصية
0: نعم
1: قرينا عنها وشفناها أيضا من خلال طبعا المسلسلات أو القصص اللي نشاهدها.
0: نعم.
1: قصتنا اليوم عن جحا محمد.
0: جحا الهزلي الفيلسوف الواقع.
1: نعم.
0: أنا أعتبره فيلسوف، لكن قبل أن أعتبره أي شيء، يبدو أنت محضرة كلام بتقولينه.
1: نعم.
0: فكلي أذان، تفضلي.
1: شكرا. طبعا راح نتحدث عن جحا العربي الواقع التاريخي في ضوء المصادر العربية. في ضوء غلبة الرمز الفني على الواقع التاريخي لنموذج الجحوي في الأدب العربي، غاب عن بال الكثير من القراء أن جحا العربي شخصية حقيقية ذات واقع تاريخي، وأن نسبه ينتهي به إلى قبيلة فزارة العربية، إذ ولد في العقد السادس من القرن الأول الهجري، وقضى الشطر الأكبر من حياته في الكوفة. وبذلك تخبرنا كتب التراث العربي، خاصة كتب الأدب والأخبار والتراجم والسير. وقد أشارت إلى اسمه وما يشتهر به من نوادر وحكايات هو صاحبها. وعلى الرغم من اضطراب أخباره أحياناً في تلك المصادر، إلا أنها تجمع في النهاية على وجوده التاريخي.

0: بسمته وملامحه المعروفة بيننا. وفي ضوء تلك الأخبار وما نسب إليه من نوادر وأقوال، نحاول أن نجمع بينها في نسيج واحد يكشف عن حقيقة تلك الشخصية ونصيبها من الواقع التاريخي والفني معا. وعنايتنا بالواقع التاريخي لجحا، أو بالأحرى للنموذج الجحوي، قد لا تجد من يؤيدها من دارسي الفلكلور الذين يحتفون عادة بالرمز الفني ودلالاته ووظائفه الحيوية أكثر من احتفائهم بالواقع التاريخي للشخصية، ما دامت قد تحولت إلى نموذج فني ورمز قومي يحمل في أعطافه جانبا من جوانب التعبير عن الجماعة، وقد اتخذ أسلوبا مميزا في الإبداع الأدبي الشعبي هو أسلوب الحكاية المرحة. هذه كانت طبعا معلوماتنا عن جحا.
1: وأشوف الكتاب اللي عندك جحا العربي دكتور محمد رجب النجار الواقع، هذه دراسة قيمة عن جحا لهذا الكاتب العربي، ودراسة شاملة وافية. الواقع طبعا الآن تتوقعين مني أتحكى جحا من حيث المنظور الشعبي،
0: أو هو يمكن شخصية حقيقية.
1: أحيانا أنا تفاجأت أن فعلا كما هناك طبعا إحنا معروف عن جحا أن هناك أكثر من جحا.
0: نعم،
1: في كل عصر كان في جحا.
0: نعم،
1: وفي كل شعب من الشعوب عندهم جحا الخاص مالهم.
0: نعم،
1: حتى هالعصر في عندنا جحا. يعني الشخصية الجحوية اختراع عربي عظيم جدا. في مرة من المرات أحد الكتاب العرب سأل أديب أجنبي، قال له شي عجبك في الأدب العربي؟ يعني طبعا توقع بيقول المعلقات ولا الشعراء الفطاحل ولا إلى آخر، قال له يعجبني جحا هالاختراع العظيم اللي اخترعته، ويعجبني حي بن يقظان. حي بن يقظان هي شخصية الطفل، هذه ابن طفيل فيلسوف. نعم، اللي ولد في البر ربت غزالة. نعم، والآخر هالكلام. نعم، نجد أن شخصية جحا انتشرت عن طريق العرب في الأندلس، واخترعوا هما جو الطحان، شخصية أيضا تشابه. نعم، شخصية جحا، وصاغوا عليها الأدب وله وجود في الأدب الأجنبي، ما بأحدد إنجليزي أو إسباني، لكن أصبح يعني جحا العربي له وجود في أكثر من مكان.
0: ويمكن هالشخصية تنطبق عليها شخصية نقول المرحة، لها نوادر وأيضا نستخلص منها بعض الحكم.
1: نعم،
0: حسن التصرف في بعض المواقف،
1: لذلك يقال أن لم يكن أحمق.
0: نعم،
1: هو متحامق. وفرق بين الأحمق والمتحامق.
0: نعم،
1: المتحامق الذي يعني يدعي أن مينون علشان يصل إلى هدف.
0: نعم،
1: والأحمق معروف أنه يعني أحمق، لكن الضمير الشعبي العربي خلط بين الاثنين، لدرجة أن احنا نسمع الآن نكت يقول مرة من المرات ركب جحا سيارته وراح، يعني تصوري مثلا.
0: نعم،
1: جحا ركب سيارته. يعني أصبح جحا عند مقدرة أن يتعدى زمن، وممكن يعيش في العصر الحاضر كما عاش في العصر الماضي، وننسب له مثلا جحا شاف هارون الرشيد، جحا شاف تيمور لنك. طيب الشاب ذي اللي ذي يعني.
0: نعم،
1: تاريخيا في بون شاسع بين تيمور لنك وبين هارون الرشيد.
0: نعم،
1: إيه؟ والمهم وكأن ضمير الشعب العربي يريد شخصية مثل جحا علشان يقوله أو يقول على لسانه أشياء هو يبي يقولها.
0: نعم،
1: والأمثلة على ذلك كثيرة. الواقع أن جحا العربي هو أكثر من جحا، وجحا التركي هو المشهور في التاريخ الآن، وهذه شخصية حقيقية، وقبره في مكان اسمه آق الشهر، وموجود قبره. ومن التقاليد التركية إذا مريتوا على قبره لازم تضحكون، يعني كأنه موصي هو أن اللي مر على قبري لازم يضحك، فيروحون

0: يعني يقرون للفاتحه ويضحكون على اساس. يقال ان دوجين بن ثابت الفزاري وهو فقيه اخذ العلم ومحدث لبق، وكان له جيران يمازحونه ويمازحهم، فتقولوا عليه فقاموا يسوون نكت ينسبونها الى دوجين بن ثابت اللي هو اول جحا، وفي طبعا اكثر من جحا مثل ما قلنا. دوجين بن ثابت الفزاري هذه اللي حنقلتي هذه تابعي، اخذ العلم عن انس بن مالك وروى عن اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن سيدنا الهشام بن عروه اخذ عنهم، وله اكثر من 300 حديث مروي. وفي اخر ايضا في واحد ثاني ايضا اللي هو المتصوف الناسك العابد الزاهد اسمه الخواجة نصر الدين، هو التركي، كان آمر بالمعروف، كان فقيه الأناضول، عنده 300 طالب علميون يتلقون العلم على مذهب الإمام الحنفي رضي الله عنه، لكن حولوه إلى واحد أحمق، لأن الأتراك أيضا كبقية شعوب العالم في حاجة إلى شخصية مثل شخصية جحا. المهم هناك أيضا أبو القصن جحا، وهو أيضا معروف أحد الشخصيات العربية اللي يسمونها جحا. وأطرف شيء أن في بيت شعر لعمر بن أبي ربيعة يقول: دلهت عقلي وتلعبت بي حتى كأني من جنوني جحا. يعني قال ذكر اسم جحا في بيت من الشعر. وين عمر بن أبي ربيعة وين تيمور لنك؟ الواقع لو أردنا نتحدث بإسهاب عن موضوع جحا لأخذ من الحديث الوقت الكثير، ولكن احنا لازم نتحدث عن شنو؟ عن نوادر جحا.
1: يمكن أيضا سمعنا محمد كثير مسمار جحا، وليحن نطبق هذا المثل يعني في أشياء تحدث عندنا يعني يوميا، نقول بتسوي مثل مسمار جحا.
0: نعم.
1: فشنو قصة مسمار جحا؟
0: أي نعم، هذا الله يسلمك، هذا مسمار جحا اللي أنا عندي أشهر ما خلد هذا الرجل هذا المسمار الغريب. هي قصة بسيطة جدا، احتاج فلوس، فقالت لمرته يعني احنا محتاجين فلوس، قال بنبيع بيتنا. قالت شلون بيع بيتنا وين نروح؟ قام فكر في طريقة انه يبيع بيته وحصل فلوس ويسترجع فلوسه، فعرض بيته للبيع بسعر بخس، يعني مثلا اذا البيت يسوى مثلا 10,000 هو عرضه ب5,000. فأي واحد شراه، قال له شوف بس انا عندي طلب صغير جدا. قال له شنو؟ قال له عندي مسمار عزيز علي، هالمسمار ذي ومثبته في الطوفه في الحوش وضربه في الطوفه، انا ابي يعني ازور مسماري اللي انطرى عليه مسماري، اشتقت له ازوره.
1: عزيز علي.
0: اي عزيز علي. قال له عزيز بسيطه يعني، حياك في اي وقت، البيت بيتك، حيكت في أي وقت. قال عاد نكتب الشرط ذي عند القاضي، وعندي شرط ثاني إن لبقت تبيع البيت ما تبيع إلا علي. قال له إيه أنا إن شاء الله بكتب الشرط. طبعا ذاك يعتقد أن البيت ما بيبيعه. وراحوا عند القاضي وكتبوا الأوراق ذي، عقب شهر طق عليهم الباب، قالوا له مين؟ ولا يقول انا جيت اشوف المسمار والله من زمان ما شفته، شلونكم في البيت؟ قال والله خوش بيت، ما قصرت، خوش بنيان وخوش كذا وخوش كذا. المهم قام الاخ قعد عند المسمار يمسح عليه، يبوا له بعد شاي وقهوه
1: وضيفوه يعني.
0: وحطوا له كرسي والاخره. عقب 10 دقائق توكل على الله ومشي. قالوا زين خلاص يعني، ولا يا يوم مثلا 3 الفجر قبل الاذان طق طق طق عليهم الباب، من هالحزة طق على الباب؟ قال أنا جحا. شابك هالحزة؟ قال والله حلمت إن مسماري يعني متقلقل جيت أثبت زود. قال هالحزة عن جحا؟ قال الشرط غلب السالفة، احنا شرطنا موضوعنا. المهم إن قام يطب عليهم في أوقات، وقت اللي تغدون، وقت اللي راقدين، وقت اللي

0: استراحة، الظهر، العصر، في الليل، حتى تمللوا من البيت وتذكروا انه ما يقدرون يبيعونه ولا يقدرون يخلون بالشرط. يعني الشرط
1: اساس
0: ان المسمار إيه؟
1: الكلام.
0: فاخرت اذا هو مثلا باعوه يا ب5000، رد شرام عندهم ب1000 شرى بيته. فقال حق مرته شفت شلون احنا كسبنا. الان من القصه ذي مسمار جحا، القصه نفسها اصبحت رمز. نطبق مسمار جحا على اشياء كثيره في حياتنا
1: صحيح.
0: اليوميه ولا في داعي لذكرها. يعني في
1: ساعات
0: السياسه
1: يمكن تطلع سهوا منه.
0: طبعا شوفي، في حياتنا الاجتماعيه، في حياتنا العاطفيه، في حياه الشعوب السياسيه ايضا،
1: نعم.
0: نقول هذا الى مثل مسمار جحا. واصبح مسمار جحا الان رمز من رموز السياسه ومن رموز النفاق ومن رموز البلاء. يعني اكتسب جحا ومسماره
1: شهره كبيره،
0: شهره
1: ترى
0: كبيره جدا. و ايش رايك يعني نروي بعض الطرائف اللطيفه
1: عن جحا؟
0: اي عن جحا مثلا
1: نسمع.
0: وبايب بالذات جحا المتحامق، يعني الذي يتحامق حتى يصل الى منطقة. يقولون ان تيمور لنك بالذات الجبار الذي يعني فتح وهزم، لما وصل اقشهر اللي هي قرية الخواجة نصر الدين اللي هو جحا التركي المشهورة عنه أكثر النكت الطريفة ذي، سلمت من التدمير بسبب جحا، لأن راح لقى من الكتلة وقام يضحك معاه وقام كذا. في نفس الوقت مرر ما يريده وما يريدون الناس من خلال النكت. يعني الآن هذا ظالم، من يقول حق الظالم ظالم؟ ما حد، لكن يستطيع أن يقوله بطريقة ثانية. فمرة جمع العلماء قال لهم أنا في الجنة لو أنا في النار.
1: هو جحا كان يقول؟
0: لا، تيمور
1: تيمور
0: لنك.
1: لنك.
0: فهي أول واحد قال له مولاي يعني أنت في الجنة بإذن الله. قال ذبحوه، منافق. زين، يا واحد ثاني قال له حندق، قال له في الجنة؟
1: أنا بقول في النار عيل.
0: أنا بقول في النار. قال له والله أنت في النار. قال أنا في النار. قال إيه. قال أنت روح النار وذبحوه. يا حق الثالث قال له أنت لا في الجنة ولا في النار. قال عجيب. قال إيه. قال ذبحوا بعد ذي. قاموا إذا كذي بنخلص إحنا.
1: إيه.
0: يا حق جحا قال لا أنا ما أقدر عليه. إيه زين، نادى قال له جحا، قالها قال له أنا في الجنة ولا في النار. قال له أنت؟ قال له أنت محل اللي الله يود الأكابر. شوف فرعون فوين، زين شوف النمرود فوين، شوف أبو جهل فوين، محل ما يروحونها عظماء الرجال ذيلا أنت معهم. أي فقام ضحك قال هذا الكلام الزين. هذا واحد
1: يعني حسن تصرف عنده، لباقة ذكي يعني، مو سهل، مو شخصية سهلة.
0: مرة ثانية قال حق المجلس تيمور لنك اللي في المجلس من أعيان أقشهر، قال لهم أنا عادل لو ظالم. واحد قال له أنت عادل؟ قال حبسوه. قال لا حول الله. الثاني قال له ظالم؟ قال بعد حبسوه. الثالث قال له انت لا بعادل ولا بظالم. شوفي نفس الحكاية ذيتك ايه. المهم لما جحاش قال له جحا، قال له انت العادل ونحن الظالمون، وانت سيف الله الذي سلطه الله علينا برحمته. جوجي شلون؟ قام استانس من اجابته. هو هذه امزاح وطعن رماح، هو مثل ما تقولين يغتاب قاعد يعني، يعني قال في كلام مو بزين لكن اقتنع ذاك بالكلام ذي. هني يبين لنا شخصية جحا المتحامق الذي استطاع ان
1: يخلص نفسه،
0: يخلص جماعته مو بس.
1: نعم. نعم.
0: لكن في نفس الوقت الضمير الشعبي ألبسه اشياء كثيرة. يعني يقولون تيمور لنك مثلا هد الفيل ماله في السوق.
1: نعم.
0: قام يمشي في الدكاكين وياكل يعني من عند الخضار، ياكل ومن عند راعي البقاله ويرفس في ذي الدكان ويخرب، يعني خرب السوق ولا حد يقدر يقول شيء. فقالوا حق جحا ما حد يقدر على تيمور لنك الا انت. قال له شلون؟ قال له الريال هد الفيل علينا ولا نقدر نقول يعني

0: طق الفيل ولا شيء، فأنت روح وحاول تخلصنا. قال له زين. فراح قال يا سيد العظيم، قال له نعم. لم شاف الشر في عينه، قال له في لك في حاجة إلى مره، ليش ما طرش مرته معاه بعد؟ شفت شلون؟ فقالوا انت تعال انت خلصت روحك، لكن بلشنا باثنين. قال عيل، ها عيل انا راح اقط روحي في داهيه علشانكم. يعني هذا ايضا هذه القصص التي تروى عن جحا، الذي جحا المنافق في الحاله ذي.
1: نعم.
0: وفي هناك حكايات طريفه جدا. يقولون مثلا ان كان جحا مره يعني سأله في الطب واحد عينه تعوره، قال له جحا انا يعني أبي أتوسل من الله ثم منك عين المريضة، عندك دولها؟ قال له والله إيه نعم، أنا مرة واحدة عورني ضرسي وشلته وما حسيت بألم، أنت بعد شيل عينك ما بتحس بالألم. يعني شفت شلون في الطب، يعني يبين عليه
1: هو
0: إنه ما
1: مدخل نفسه في كل شيء
0: في كل
1: ترى.
0: شيء. ومرة أيضا يقول لك دخل على الأمير قال له يا جحا كم ولد عندك؟ قال له عندي 8. قال له أعطوه 8000 درهم. قام طلع من عنده مستانس ومسرور، ولما وصل عند الباب رجع للأمير قال له يا سيدي، قال لها قال له نسيت واحد من عيالي. قال له من؟ قال له أنا. يعني يبي هو شنو، يبي 1000 زيادة.
1: مسرور.
0: إيه قام الأمير ضحك طبعا وأمر له ب1000 درهم. ومرة يقول لك أيضا من النوادر الطريفة مالته التي ذهبت مثلا، يقول جحا كان ببيع الصخلة، صخلتي ببيعها، فربطها بحبل ومحتاج حق كم فلس، اتفقوا 7 بوايقة عليه،
1: بيبقون عند الصخلة.
0: بيبقون الصخلة ما قدرون عليه، ففي كل زاوية وقف له واحد. أول واحد مر عليه قال له صباح الخير يا جحا. قال له صباح النور. قال له وش الكليب الحلو عندك؟ قال لي والله هذه سخيلتنا، بنروح نبيعها، محتاجين حق كم بيزه بنبيعها في السوق. قال لها هذه سخيلتك ذي؟ قال لها ايه. قال لها الحين لو تنبح عليك كان عرفت انا مو بسخله. هدى ومشى عنه. عقب خطوتين لقى واحد ثاني قال له يا جحا صباح الخير، ها لتير كلب وراك، ايش عندك يا جحا؟ قال له وين الكلب؟ قال له هذه. قال لها سخلتنا، حسبي الله على ابليسك، وراح ابيع السخله تقول كلب. قال له زين كيفك. المهم اوهموه حتى اعتقد اعتقاد تام ان ذي ما هو الا كلب. قام بطل الحبل وهد الصخله في السكه وبوقوها وراحوا عنه. شفت شلون؟
1: يعني هني شلون قدروا يغلبونه مع انه هو معروف عن ذكائه وتصرفاته؟
0: هذه احنا نعتقد ان هذه القصه حصلت. هذه احنا نريد الشعب عموما، الشعب العربي اللي افرز هذه القصص والحكايات يريد يضمنها شيء معين، ان كثره طق فتش للحام.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ ان الوهم، وهذه نظريه معروفه حتى في علم النفس، ان لو اوهمتي واحد او شخص اوهمناه بشيء او تغلب عليه الوهم بشتى الطرق يصدق الوهم ويترك الواقع.
1: نعم.
0: فكأن رمزنا بشخصيه جحا في القصه، ولا في انسان ما يميز بين الكلب والصخله. ما ميش.
1: نعم.
0: لكن هذه أحد إبداعات الشعب العربي، أحد إبداعاته، أن أحتاج لها لأمثال هذه القصص عشان يوثق. مثل إذنك وين يا جحا؟
1: نعم.
0: إحنا في المجتمع البحريني نقول وين إذنك يا حبشي؟
1: نعم.
0: إيه؟ هي في أين إذنك يا جحا؟ في الضمير العربي أو في الأدب.
1: نعم.
0: العربي. يمد يده اليمنى على إذن اليسرى من فوق راسه. طيب مد يدك اليمنى على إذنك اليمنى، كل كاهي هذا إذني.
1: نعم.
0: هذه أيضا تقال للذي يسلك الطريق البعيد لأي موضوع كان ويترك الطريق الهين القريب. وأردنا أن نرمز إلى هذه القصة كلها، ما وجدنا إلا جحا.
1: طبعا في ايضا سمعنا بعد ما تعرفنا على مسمار جحا، حمار جحا ايضا كرمكم الله يا سامعين. شنو قصه حمار جحا يا محمد؟
0: يبدو ان الضمير العربي في حاجه الى شخصيه تستمع الحكمه ولا ترد بإي ولا لا.
1: نعم.
0: فلم تجد اكثر حكمه من حمار جحا.

0: كان ما يمشي ترى إلا ويا حمار. ها
1: كان يعني وصل الآن، وصل إلى يعني الحال بالأمة العربية. أنا قلت لك الاختراع عربي عظيم جدا.
0: نعم.
1: هذه لما الغربيين ينظرون إلينا هذه النظرة الجميلة، احنا ما استفدنا من اختراعنا ذي الا حق نقول نكت الضحك. وبالعكس الان حمار جحا اول قصة عنه انه كان عنده حمار واحتاج جاره انه يتسلف الحمار. قال له يا جحا سلفنا حمارك دقيقتين بشيل عليه. قال له والله حمارنا هديناه في البر يرعى شوي، ما مو موجود الان ان شاء الله، لكن ان شاء الله اذا رجع بروحه بنيبلك. قام في الاثناء ذي الحمار نهق، فقال له قال لك حمارك داخل جحا. قال له اما انت غير شكل، شلون اصدق الحمار وتكذبني انا ريال؟ شفت القصه الطريفه ذي؟
0: نعم.
1: فالان احنا اخترعناها هذه على اساس يعني انا ايضا جاتني الضحكه على ذي. هذا اختراع.
0: نعم.
1: الاختراع الثاني

0: الحمار نهق.
1: فقال
0: له قال لك حمارك داخل جح. قال له أمه أنت غير شكل، شلون أصدق الحمار وكذبني أنا ريال؟ شفت القصة الطريفة ذي؟
1: نعم.
0: فالآن إحنا اخترعناها هذه على أساس يعني أنا جاتني الضحك على ذي. هذا اختراع.
1: نعم.
0: الاختراع الثاني أردنا نبين قصة عن يعني رضاء الناس غاية لا تدرك.
1: نعم.
0: فاخترعوا إن مرة كان يمشي هو ولده، قال له تعال اركب معي على الحمار خلينا نروح السوق. فمشوا على الحمار، مر عليهم واحد قال صج هذي اللي ما يستحون، اثنين كل واحد ايش كبره راكبين على هالحمار الفقير.
1: نعم.
0: روح مو الحمار. قام عقب شوي قال له جحا، قال حق ولده قال له فعلا يبا ترى يعني يبدو ان احنا ثقلنا على هالحمار، اركب يبا انت. قام الولد قال له لا، قال له يبا انت الشايب اركب انت انا بمشي. زين. عقب مشوا ولا يقولون شوف هاللي ما يستحي مخلي الياهل يمشي الفقير وهو راكب على الحمار. قال جحا حق ولده ما قلت لك تعال اركب انت.
1: نزل جحا
0: وركب ولده. عقب شوي مثلا لقاهم واحد ولا يقول صج ما يستحي ذي هالشاب مخلي الشايب يمشي
1: وهو راكب.
0: قال له تدري يا يبا؟ قال له خلي يمشي الحمار شي بروحه ونمشي احنا معاه. مروا على جماعه قالوا شوف شوف اهلا مينن هادي الحمار يمشي
1: ويمشون
0: على ريولهم. قام هني جحا قال هالحكمة إن رضاء الناس غاية لا تدرك. أعزائي المستمعين، كل ما حدث لنا حادث في هذا الحياة يجب علينا أن نتذكر جحا ونطلق على هذا الحادث أو نطلق وراء هذا الحادث ابتسامة أو ضحكة مجلجلة، فالمصايب تهون إذا ضحكنا لها، ولا مو بكذي؟
1: صح كلامك.
0: وأعتقد الوقت الآن أدركنا، ولا يزال في الحديث بقية. آمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة حتى نواصل حديثنا عن جحا.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: إلى سهرة خليجية للفنان نبيل شعيل. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
0: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواجه

0: الحقيقة بدقيقة.
1: يرسخ مجلس التعاون الخليجي مفهوم التنمية المستدامة للارتقاء المستمر بالمجتمع
0: وبكفاءته في استخدام موارده البشرية والمادية والتقنية.
1: لتحقيق هذه الأهداف سعى المجلس لتبني المسارات التالية:
0: الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،
1: الاستفادة من الإمكانات التقنية،
0: تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة،
1: ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،
0: إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود التنموية،
1: مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية،
0: صيانة أساسيات الاقتصاد الحر،
1: حماية المستهلك،
0: ومكافحة الفساد المالي والإداري.
1: كل ما سبق أصدر فيه مجلس التعاون الخليجي القرارات والتشريعات لبلورة رؤية عصرية تحت عنوان بارز هو
0: تطوير دون تدمير.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

واستوعب يا حبيبي وش كثر هالأسئلة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر عليهم منه وما هو أشر عليهم منه. أن تكون سعيدا، فهذا لا يعني بأن كل شيء على ما يرام، لكن يعني بأنك قررت النظر إلى ما بعد الحالات المزعجة. سيدني جابرييل. من السخف القول إن زيادة الرفاهية تعني السعادة، فالسعادة تأتي من القدرة على الإحساس بعمق والتمتع ببساطة، والشعور بأن الآخرين يحبونك ويحتاجون إليك. ستودم جيمسون.
0: ما خط القلم.
2: قال أحد التابعين: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط، فأندم عليه إذا رضيت. ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 20 سنة فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها. فسئل ما الذي دعا به فقال: ترك ما لا يعنيني.
1: ما خط القلم.
2: اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي

0: ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

0: محمد علي سندي، أحد حراس ومبدعي التراث في الأغنية الحجازية وصاحب المقامات المشحونة بعاطفة الغزل العفيف.
1: مضنا وليس به حراس، لكن يخف متى راك.
0: عشق الموسيقى وأغاني التراث السعودي منذ نعومة أظفاره، وكان أول الحافظين لتاريخ الفن الحجازي والمجددة في طرق تقديمه. كان يحرص على مجالس الأنس والأفراح والاستماع إلى تراتيل أئمة الحرم المكي ليأخذ عنهم أصول المقام.

بدأ بالغناء متأثراً بالفنانين المكيين في ذلك الوقت أمثال سعيد باخشبة وحسن جاوة، ولكنه تميز عنهم في محاولته وبأسلوبه الخاص به، فقد كان من أفضل عازفي العود في زمنه وأفضل من غنى التراث على مقام الحجاز وإيقاع فن المجرور القديم والدانات المكية.

نزح محمد علي سندي من مكة إلى جدة، ومنها كانت انطلاقته الحقيقية كمبدع متميز في الغناء الشعبي التراثي. ومن خلال الإذاعة دخل عالم الشهرة، وتزامل مع الفنان سراج عمر والبغدادي وحسن عبد الفتاح الذين كانوا أساتذة الفن السعودي، وأسس فرقة موسيقية خاصة به قدم معها أجمل أغاني التراث الحجازي، ومنها على سبيل المثال أغنية ماس ورد الخد ويا حبيبي ليش تهجر مغرمك. ولقد تعرض فنه وتاريخه الفني للإهمال والتهميش، ولكن التوجه الجديد لوزارة الأعلام السعودية في الحرص على إبراز التراث الغنائي الحجازي سيبقي لنا غرس جيل سابق كان له السبق في تأصيل التراث الغنائي العربي وحفظه للأجيال القادمة. انتقل محمد علي سندي إلى جوار ربه في سنة 1985 للميلاد لتبقى ذكراه حية في تراث الأغنية الحجازية والدانات المتحدة.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
2: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
2: وطن المفاخر،
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي

عام 1942 للميلاد، تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل فكرت في يوم إن نواياك ممكن تكون هي السبب في تدمير أهدافك أو عرقلة تحقيقها؟ شلون؟ لما تسعى في فهم لعبة الحياة وإتقانها لازم تفهم قاعدة مهمة جداً، وهي أن تقرن نوايا الحب والخير مع كل هدف تسعى لتحقيقه.

فلو كانت نواياك في العمق نوايا حب وخير، فبتشوف الخير يتجلى مع تحقيق الهدف بكل إيجابياته. أما إذا اقترنت نوايا الخوف والشر في تحقيق هذا الهدف، فبيكون التدمير محتوم لهدفك حتى وإن كان بدون وعي، وحتى لو حصلت على هذا الهدف فبتشوف فيه المشكلات والعراقيل بعد تحقيقه. السؤال المهم، كيف أفهم صحة نواياي؟ اسأل نفسك شنو الأسباب العميقة اللي خلتك تسعى لتحقيق هذا الهدف؟ هل هي نوايا حب أو خوف؟ هل هي نوايا خير أو شر؟ ولا تنسى إنك تكون صريح جداً مع نفسك، واكتب كل الأسباب علشان تكتشف الحقيقة، وفي الجهة المقابلة للأسباب اللي كتبتها اكتب كيف تسعى لتغييرها وتعمل على تبديل نوايا الخوف والشر بالنوايا الطيبة. وبعد جلسة المصارحة مع نفسك واكتشافك لهذه النوايا الحقيقية، حاول بكل حب إنك تستبدل كل مشاعر الخوف والشر بنوايا طيبة ونوايا الحب والخير. هل تتوقعون إن في أشخاص ينون لأنفسهم نوايا سيئة؟ نعم، ولكن بدون ما يدركون، بس لما يصححون نواياهم ويفهمون أنفسهم جيداً بيحققون كل النوايا بكل الحب والخير. فدايماً استمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو شوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ماضي أبوي وجدي.
2: ماضي أبوك وجدي. لوحات شعبية.
1: الماضي اللي فيه عز ومهابة يحكي لنا تاريخ جدي وجدك.
2: لوحات شعبية.
1: الإعداد والتقديم
2: جبر صالح
1: وضحى حسين.
3: مستمعينا حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي لوحات شعبية، ومثل ما عودناكم في برنامجنا لوحات شعبية عندنا الكثير

0: كثير من المواضيع اللي نتكلم عنها عن البر أو البادية، وأيضا مجموعة من الأغاني الشعبية المختارة.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا، وربنا يسعد أوقاتكم ونرجع لكم في برنامجكم لوحات شعبية. اليوم في حلقتنا راح نتكلم عن الشعر النبطي، وراح نتكلم عنه الكثير بإذن الله، بس تابعونا.

حياكم الله مستمعينا معنا، ومثل ما تكلمنا في بداية الحلقة راح نتكلم عن الشعر النبطي، تحليله وتاريخه. الشعر النبطي أكيد قرينا عنه الكثير وسمعنا عنه الكثير، لكن اليوم نعطي المستمعين نبذة عن الشعر النبطي. مستمعينا، الشعر النبطي شعر يتميز بأهله الجزيرة العربية أكيد، وهو شعر له شعراءه ومعجبينه.

0: ومردديه أيضا، وليس يختص بمنطقة معينة دون غيرها من المناطق. هو يمتد على مساحة الجزيرة العربية كلها، والشعر النبطي فن عريق لصيق بهذه الأمة العربية أكيد، فهو شعر الروح والبوح المعبر عن اللوعة والحنين والصفاء. ولقد سعى شعراء النبط لتوظيف عناصر اللغة متمثلة بالأصوات والمفردات لتعزف على أوتار النفس وتهمس في الأذان بأعذب الألحان في سبيل خدمة المعاني اللي عكفوا على إبرازها بصورة نقية غير متكلفة. نجحوا أكيد في ذلك بما حملوه للمتلقي من الجمهور من شعور تحمله قصائدهم في لوعة فراق أو زفرة وجد أو لحظة صدق، وفيها أبيات أكيد جبر راح نعرفها وإيش يقصد فيها الشاعر.
1: نعم، البيت طبعا مثل ما ذكرتي واضحة فيه تعبير عن أكيد لوعة فراق أو زفرة وجد أو لحظة صدق. من ضمن الأبيات هذه اللي يقول الشاعر: بعض الجروح انجت من أغراب عادي، الجرح موت الجرح لا جاء من أحباب. طبعا أكيد أن الشاعر يعتب في البيت هذا على أحبابه وعلى يعني ناس قراب له، يعتب فيه ويقول لهم: والله الجروح إذا جت من أغراب عادي، من ناس غرب تكون عادية، المشكلة إذا جاء الجرح هذا من ناس تحبهم وناس تعزهم.

0: لو تكلمنا أعزائي المستمعين عن أصل الشعر النبطي، الشعر النبطي شعر طبعا عربي نشأ يمتد في أصوله إلى الزمن الهلالي. بعض المؤرخين أو الناس قالوا والله إنه يمتد إلى الزمن الهلالي ويعود طبعا إلى بني هلال، القبيلة العربية الأصلة والعربية الأصيلة. ولو تكلمنا عن كلمة النبط، نسمع دائما الشعر النبطي. النبط في اللغة العربية هو نبط، أي ظهر بعد إخفاء، ويقال وجد في التنقيب حتى نبط المعدن، أي حفر بجد حتى ظهر المعدن. ويقولون أيضا حفر الأرض حتى نبط الماء، يعني حتى ظهر الماء من الأرض. والشعر النبطي اختلفت الآراء في تسميته، وهي على 3 آراء، وراح نعرف الـ3 آراء هذه لتسمية الشعر بالشعر النبطي.
1: الرأي الأول مستمعين يقولون أن تسمية الشعر النبطي بهذا الاسم يرجع إلى الأنباط.
0: والرأي الثاني أعزائي المستمعين يقولون أن أول من قال الشعر النبطي هم النابطة.
1: مستمعين يقولون الرأي الثالث أن التسمية نسبة إلى وادي نبطة قرب المدينة المنورة، وهو رأي يفتقر إلى الدليل وتنقصه الكفاية العلمية لهذه التسمية.
0: طبعا بالنسبة للتسمية الكثير يقول أن الرأي الصحيح في تسمية الشعر النبطي بهذا الاسم من اللهجات اللي استنبطها العرب من خلال معيشتهم، وهي اللهجات المحلية المعبرة عن مشاعرهم وآمالهم وأحلامهم، فظهرت هذه الكلمات بعد إخفاء لتلك المشاعر، أي أنه الشاعر نبط بهذه المشاعر. وأغلبهم يقول أن الرأي هذا هو الرأي الراجح أو الرأي الأصح.
1: مستمعينا، هناك العديد من الشعراء النبطيين عبر التاريخ

0: نذكر منهم على سبيل المثال أبو زيد الهلالي وأحمد بن تركي وعبد الله الفرج وصقر النصافي ونمر بن عدوان وغيرهم كثير.
1: ايضا منهم مثل ما يقولون يعني بعض الشعراء اعزائي المستمعين يقول مدرسه ابن العبون وهو الشاعر الكبير المعروف. ايضا كان للمراه في الجزيره ايضا نصيب في نظم الشعر النبطي ومن الشاعرات نوره الحويشان ووضح المشعان وشاعره متخفيه باسم الوحشيه.
0: مستمعينا بعد المقدمة هذه والعرض لأصول وشعراء الشعر النبطي خلونا نتكلم شوي عن بحور الشعر. وبحور الشعر النبطي مستمعينا بحور نظم عليها الشعر قديما ونظم هذا الشعر وتوارثته الأجيال ونظمت عليه دون الشعور بأنها تنظيم ضمن بحر معين لأنها شعر عفوي وفطري في غالبه. لكن الدراسات التنظيرية مستمعينا هي من وضعت لهذا الشعر بحورا تجمعه ومنحتها الأسماء. ولبحور الشعر هذه نوعان أصلية ومبتكرة، والبحور الأصلية للشعر النبطي الهلالي وهو أقدم البحور وأول ما نظم عليه.
1: أيضا أعزائي المستمعين إذا كان الهلالي من أقدم البحور وأول ما نظم عليه، أيضا هنالك بحر الصخري، وأغلب الناس يقول أو الأشعراء أو المؤرخين يقولون أن بحر الصخري كان بدايته مع بداية الشعر الهلالي تقريبا.
0: الحدا وهو من حداء البدوي لبلة، أي حدها من يمينها ومن يسارها، فجاء يمكن هذا المعنى اللي هو الحدا.
1: المربع ويتألف البيت فيه من أربع شطرات، ثلاثة منها على القافية والرابعة منها قافية مشتركة حتى بقية القصيدة، يعني يكون ثلاث أبيات أو ثلاث شطرات من القصيدة تكون نفس القافية وتختلف الرابعة.
0: وشعر القلطة وهو الشعر المحبوب بين أبناء الجزيرة أكيد في المناسبات، والمحبوب والقريب للجمهور، وهو الشعر أو النظم الارتجالي.
1: خلوها طبعا خلوها، هذه الكلمة المتعارف عليها في شعر القلطة. نتكلم عن الرجد وهو بحر نظم عليه أهل شمال الجزيرة العربية، نظموا عليه أشعارهم.
0: تكلمنا مستمعينا عن أصول الشعر وأنواعه وقلنا نوعين الأصلية والمبتكرة، خلونا نتكلم شوي عن المبتكرة. منها المسحوب مشتق من البحر الهلالي وهو أكثر منها بحرف.

0: غصوني غصون سدر جرها السيل جرة.
1: أيضا ننتقل من المسحوب إلى الهجيني. الهجيني

0: أصلا من الحدى، وهو يخص الاحتفالات والأعراس.
1: مستمعينا منها السامري أيضا، وهو بحر ولده مع الهجيني، وجت كلمة السامري عشان السمر وهو الغناء اللي يكون في تالي الليل، فكان بحر السامري على هذا النمط حتى ظهر لها قصايده الخاصة والإيقاعات فيه اللي هي قرع الطبول، ومنه غناء النساء فيما بينهم.
0: وطبعا يتم غناء السامري طريقة، طبعا يكونون جالسين ولحنوا لذلك الهجينيات المعروف بالهجينيات.

0: الفنون بحر أسسه الشاعر النبطي بن لعبون كلون متميز عن غيره من البحور النبطية، وهو مشتق من السامري حيث يؤدى بنفس طريقة السامري.
1: العرضة، وما في حد منا ما يحب يشوف العرضة ويسمع الكلمات الجميلة اللي تكون في العرضة. هو نوع من الحدا مشتقة من هذا البحر، تغنى فيها القصايد الحماسية انتصار للحرب أو ابتهاج للنصر.
0: أيضا الجناس وهو من بحر المروبع اللي تكلمنا عنه، من البحور الأصلية في الشعر النبطي.
1: ومنها زهيري، وهو شعر شعراء النبط بحاجة إلى استعراض قوتهم بشكل أوسع، فنظموه وأدخلوا عليه الألفاظ النبطية.

0: هذه نبذة عن الشعر النبطي النشأة، وأيضا بحور الشعر الأصلية والبحور المبتكرة اللي تكلمنا عنها في حلقة لوحات شعبية. لوحات شعبية.
1: سمعنا بعد ما سمعنا الكلام الطيب عن الشعر وبحوره، خلونا نسمع هذه الكلمات الجميلة للشاعر حمد السحيمي عن الشعر وصوت جبر.

سلام من قلبي عدد فايت فات سلام من قلبي عدد فايت فات وعداد ترديد الشعر واستماعه الشعر رمزه للوفا والمروات أهل الفعايل والكرم والشجاعة الشعر رمزه للوفا والمروات أهل الفعايل والكرم والشجاعة موروثنا اللي من عصور قديمات مزروع في قلوب النشامى زراعه يرسي كما ترسي الجبال الثقيلات ما يقدر الوقت الحديث انتزاعه تداوله في مجلس فيه السجات عند اجتماع أهل الوفا والجماعة لا هزم للشاعر وغنى بالأبيات أجاب البيوت بكل فن وبراعة لا هزم للشاعر وغنى بالأبيات جاب البيوت بكل فن وبراعة أجاب العلوم

الكافيات الجزيلات اللي الذربين الياباني صنع عهد الرن تلقط من بحور غزيرات بحر القصيدة اللي كسلوا القاعة سخرت له مالي وجهدي ولوقات وافنيت عمري لا يوطى شراعه تدرون انا ليه اخدم الشعر بالذات من شان عندي في جذوره قناعه.

مستمعينا وصلنا احنا وياكم نهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعكم مستمعينا مثل ما عودناكم بقصتنا وقصيدتنا أيضا اليوم، القصة عن واحد كان راكب على ذلولة وهو في الطريق وفي الصحراء ماتت الذلول وقلط عند ناس من أهل البادية وتقهوى عندهم وخبرهم أن الذلول ماتت وقالوا له ابشر بالعوض وعطوه بعير اسمه هشقر، وراعي هذا أكيد راح يكرم ضيفه وراح عند الحلال ويدور من ذي التيوس الله يعزكم عشان يذبح الضيفه. وهو قاعد يدور كان ولده معه وهو صغير، لكنه ما شاء الله شاعر، قال لابوه يا ابوي ذبح التيس للضيف منقود ما دام طليان المعزب كثيره. سكت عنه ابوه واكرم الضيف وباكيد بالطلي، وبعد ما تغدى الضيف وخذ البعير اشقر جلس الابو مع ولده وينشده عن البيت اللي قال له وقت الذبح. قال ابيك تعيدي البيت. قال يا ابوي ذبح التيس للضيف منقود ما دام طليان المعزب كثيره. رد عليه الابو قال له يا ولد خالك نصاني والله اعطاه، اعطيته اشقر كيف ادور بديله. قال له الولد يا ابوي خالي عطاك ام العيون الكحيله وانت اعطيته بعير مغثيك برغاه. بعد هذا الابيات الجميله واكيد بالمعنى الجميل ان الابو يقول اني عطيته الاشقر اللي هو بعيره، والولد يمدح خاله ان عطاك امي ام العيون الكحيله وانت عطيته البعير اللي مغثيك برغاه. مستمعينا وصلنا بعد هذه القصة والقصيدة والأبيات الجميلة نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لكم تحيات أسرة البرنامج ومن المونتاج حيكم الزميل علي المسلم.

0: جدي.
1: ماضي أبوك وجدي. لوحات شعبية.
0: الماضي اللي فيه عز ومهابة يحكي لنا تاريخ جدي وجدك.
1: لوحات شعبية.
0: الإعداد والتقديم
1: جبر صالح
0: وضحى حسين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلم كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان نبيل شعيل. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: اللي نتعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

زانت بحبك يا حياتي حياتي، من حبكم صفتي تكدر علي، يا دعوتي بول وتالي صلاتي، ويا نيتي مدامي بالحب نية، يا حلم صحواتي وغفوة مبارك.

0: يا رغبتي من بين كل البريد، أحاول أجمع في غيابك شتاتي، بعضي معك عيا يفارق خويه.
1: أرواحنا بالحب متعانقات، وقلوبنا بالشوق والوجد حي. وشلون تقوى سيف زينك عصاتي، جابوا عيون كلها جاذبية. خذ من حبيبك كل عمري وهاتي، بلسم جروحي يا حبيبي أعطيه.

0: حتى يصل الإنسان إلى شجاعة الاعتراف بالخطأ ويقول أنا غلطان.
1: قليلين اللي يعترفون بأنهم غلطوا، لأن الاعتراف معناه أن الإنسان قعد مع نفسه قعدة مصارحة محاسبة، قلب الأمور ونظر لها نظرة مجردة من الأنا الذاتية، وشاف وين مصدر الخطأ ومنه تسبب فيه حتى لو كان هو ذاته، ومن تالي اعترف أنه هو المخطئ.
0: تتصورين هذا يحدث في حياتنا بشكل يومي، إنك تلاقين إنسان يقول يا جماعة ترى أنا آسف أنا غلطان.
1: والله في هالوقت أشك، لأن الناس صارت تحط اللوم دائما على غيرها وتحملهم الأخطاء وتحاول توضح للغير أنهم يعني بريئين من الخطأ ومنزهين من الخطأ وما يغلطون.
0: وعلى فكرة لو أنك وضعتي أمام هالإنسان المخطئ كل عناصر الموضوع ومسببات الخطأ وتدرجتي معاه خطوة خطوة في شرحه، تحسين أنه معاك على درجة واحدة من الفهم، لكن بمجرد ما يحس وكأن أصبع الاتهام وجه له ينقض مثل الطير المجروح ويقول لا.
1: الكثير من الخلافات بين الناس سببها أن المخطئ ما يعترف بخطأه إلا عندما تنسد أمام كل أبواب الهروب.
0: بس يا ترى هل هذه يحصل مع كل أحوال الشعراء وأحوال العشاق والمحبين؟
1: طبعا يحدث يعني، لكن نادرا ما تلاقي شاعر أو فنان أو عاشق يعترف بخطأ ارتكبه في حق إنسان.
0: في حالة قريتها كأنها يعني فيها العكس، فيها اعتراف صريح وواضح من الشاعر أنه هو المخطئ ويطلب من حبيبته أن تقبل اعتذاره وتغفر له خطأه لأنه أخطأ في حقها، وهو الإنسان اللي يحبها واللي تشكل هي في حياته حب الإنسان.
1: ومن هالشاعر يا ترى؟
0: شاعرنا هو الأمير عبد الرحمن بن مساعد من الشعراء السعوديين البارزين. إيش رأيك نسمع اعترافه بالخطأ واعتذاره؟
1: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا صادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حين وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يومي ضميته لقيته للأسف ذبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني، وغيرك قيظ ما يروي سراب يشفي العطشان.
0: أنا لو ما حصل ما كان، وش هو اللي يدريني بأنك ما سواك أنت سكنت القلب والوجدان. أنا آسف على عذاري، عجز ألقي عذر فيه يليق بغلطتي في حقك ويرجع كل شيء كان. أحبك كثر أخطائي وأدري إنك تحبيني، وأدري لو تفرقنا فلا نقدر على النسيان. إذا تقوي على فراقي وبعدي عنك خليه، أنا مليت من دور الكرامة ولعبة الغفران. قليل العمر يلي انتي دموعي.

0: المبدعين سواء من الشعراء أو الأدباء أو الفنانين تكون دائما محط تقدير كل واحد منهم. يعني مثلا إذا ما نسمع ونقرأ من خلال المقابلات لما يوجه سؤال لفنان عن دور معين يتمنى أن أداه، يقول في رد أنا تمنيت أقوم بدور كذا وكذا واللي قام به وأداء ببراع الفنان الفلاني.
1: دي طبعا معناه احترام وتقدير منه للجهد اللي ابذله زميله الفنان الآخر في تجسيد الدور، وفي نفس الوقت رغبة كاملة داخل الذات في أنه لو كان هو اللي قام بتمثيل هالدور لكان حصل على كل المجد والشهرة اللي الآن يجنيها زميله الفنان الآخر.
0: هذه يسمونها الغيرة الفنية بين المبدعين، الغيرة اللي تخلي كل واحد يحاول أن يبدع في فنه ويحسن اختيار المادة والأفكار اللي يقدمها للناس.
1: في أغنية مشهورة جدا يغنيها راشد الماجد من كلمات الشاعر الأمير عبد العزيز بن سعود الملقب بالسامر، وهي بعنوان فل شرطان الذهب. والمقصود بشرطان الذهب طبعا هو الشعر الطويل اللي لونه يشبه لون الذهب.
0: هاي الأغنية حلوة ما زالت ناجحة إلى الآن والناس يرددونها لأن الصورة الشعرية فيها رائعة.
1: فعلا، لذلك ونتيجة لنجاحها حاول فنان البحرين الشاعر سعيد صياح النعيمي مجاراة هالقصيدة، لكن السؤال إلى أي مدى وفق؟
0: نترك ذي للمستمعين الأعزاء اللي سمعوا الأغنية وبنسمعهم معانا الحين نص هالقصيدة. فوق المتون خلي شذا عطر الشعر يملى الفياض، فت سيد البيض لو تامر تمون، رغبتك أمر علينا لا اعتراض، فايق بالزين ذلي يسكنون في رفاع العز واللي في الرياض، تمتلك سود النواعس يلفتون انتباه الكل من غير افتراض،
1: فالحياة أحداب النواعس يفتخون تختلط حمرة خدودك بالبياض، فانت سيد البيض والباقين يدون، وسحرك القتال لأهل الزين غاض، فارحم المظلوم من خرس العيون، وانقذ المجروح مرمي اللحاح، وملك للزين لا يمكن يكون غير أمير الحس من حور الرياض.

0: في أحيان كثيرة عندما يعني إنسان عزيز عليك، صديق أو حبيب، يطلب منك شيء، تقول له تفضل خذ ما تبي وحلالي حلالك.
1: تدري ليش إحنا نقول هالكلمة ومتى؟ لأن إحنا أحيانا نقولها مجاملة، ولو الناس اللي نقول لهم هالكلمة ما حسبوها مجاملة وسووها صدق واعتبروا حلالنا حلالهم، لصار نص الناس الحين يراكضون في المحاكم.
0: أنا أعتقد أن هي كلمة مجاملة راقية جدا في أن تصل إلى أنك تبسط كل ما تملك أمام اللي يطلبك، بس مو بأي واحد يطلبك تسوي له كذي وتقول له تفضل هذا اللي أملكه خذ منه ما تحتاج. ذي منتهى السمو في العلاقات الإنسانية.
1: أو أحيانا نقول حق إنسان يحب أنه يشاور ويستأذن في كل مرة يريد أنه ياخذ شيء أو يتصرف في شيء ما يملكه من باب الذوق والأمانة، فنقول له لا تشاور واعتبر الحلال حلالك، يعني اعتبر كل ما أملك ملكك.
0: طبعا اللي يحب يرخص عمره قبل ماله للي يحبه، وإذا رخص العمر أكيد بالتالي بيرخص المال. يلي تشاورني حلالي حلالك، خذ ما تريد ولا تشاور من غلاك، انت تهتمون وما جمعته في دالك، يا روحي روحي يا عساها من افتاك، دايم تلاحقني ملامح خيالك، اتخيلك يا زين واخاف فرقاك، مالك شبيه

0: حصل بدالك، نرخص لك الغالي ونسعد بلقياتك. سبحان من صورك واكمل جمالك، أبطلب المولى من الناس يحماك.
1: معاشي من عكر مزاجك وبالك، حبك بقلبي لو تغيبت منساك. أرجوك لا تسمع ضعيف حكالك، قصده يخرب حبنا وانت يجفاك. خلك حنون ومخلص في وصالك، وانا معك لو دربنا كله اشواك. قلبي يحبك يا حبيبي صفالك، ونسعى لقربك يريش العين ورضاك.
0: وصل الوقت لنهايته، والليل بعده حلو، والكلام ايضا حلو، وما زال يتسرب من يدنا مثل ما يتسرب الماء. لكن طبعا لازم نقول لكم الى اللقاء،
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: أبدا.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية كازاخستان بوفاة عدد من العسكريين إثر حادث غرق خلال مناورة في بحر قزوين.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في سباق قطر الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومتر، ويؤكد أن المشاركة تسهم في تعزيز جاهزية فرسان وزياد الفريق الملكي.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة لتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والمستجدات.
2: ووزير الخارجية يلقي كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد أن المملكة حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان وإلى أهالي وذوي الضحايا متمنيا جلالته الشفاء العاجل للمصابين.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيد أولدراس بيكيتي نوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق قطر الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا الذي شهد مشاركة مجموعة من الفرسان،
0: وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة. ولدى وصول سموه إلى موقع السباق تسلم سموه هدية تذكارية من سعادة الشيخ محمد بن نواف الثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل بدولة قطر. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد حرص الفريق الملكي للقدرة على المشاركة في سباق قطر الدولي في إطار البرنامج المعتمد للفريق واستكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن مثل هذه المشاركات تسهم في تعزيز جاهزية فرسان وجياد الفريق الملكي والوقوف على المستويات الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة، مبينا أن الفريق حقق العديد من المكاسب الإيجابية من هذه المشاركة، معربا عن تقديره

0: لجهود اللجنة المنظمة للسباق وحرصها على تهيئة الأجواء المثالية لجميع المشاركين.
1: والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادة الشيخ نواف بن ناصر الثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين مالك مربط الناصر، وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول رياضة الفروسية وسباقات القدرة وما تشهده من تطور متواصل في البلدين الشقيقين. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والطبية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية.
0: جاء ذلك لدى افتتاح معاليه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من أكثر من 25 دولة. وأشار معالي في كلمته إلى أهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة في مواكبة المستجدات ودعم الجهود الرامية إلى تطوير جودة الرعاية الصحية بما يعزز من جاهزية الأنظمة الصحية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والمستجدات. من جانبها أكدت البروفيسور جميلة السلمان رئيس المؤتمر ورئيس رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية أن اتساع المشاركة الدولية في النسخة الرابعة يعكس التطور الذي شهده المؤتمر عبر نسخه المتعاقبة والاهتمام المتزايد بقضايا مقاومة المضادات الحيوية والأمراض المعدية. وتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يناقش عددا من الموضوعات من بينها واقع مقاومة المضادات الحيوية والاستعداد للأوبئة واستخدام الذكاء الاصطناعي في ترشيد استخدام المضادات الحيوية وتقنيات التسلسل الجيني الحديثة إلى جانب مستجدات الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها. بدعوة كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي بدأ أعماله اليوم.
1: ويشارك في المؤتمر نحو 5000 من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية وشباب من 97 دولة بينهم 32 وزيرا للعدل والداخلية و93 متحدثا من الخبراء والمختصين، وذلك تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة، منوها إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات التعاون الأمنية الدولية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد معالي الوزير على موقف مملكة البحرين الثابت بدعم الجهود التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق الأمن الإقليمي والسلام الدولية، لافتا إلى أن توحيد الجهود الدولية يسهم في تحقيق إنجازات أمنية استثنائية في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وأوضح أن الجرائم المنظمة لم تعد تقف عند حدود الدول بل تسعى مداها وتطورت نوعيتها، مما يؤكد أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة. منوها إلى ضرورة بحث التحديات الأمنية المشتركة ومواصلات العمل لمجابهتها من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للتهديدات الأمنية الناشئة وتعزيز القدرات

0: ما يواكب المتغيرات في المشهد الأمني العالمي. واعتبر معالي الوزير أن الجريمة الإلكترونية من أكبر التحديات العابرة للحدود نظرا لسرعة انتقالها بين القارات وقدرتها على استهداف الأنظمة الحيوية والمؤسسات والأسواق والأفراد في لحظة واحدة، موضحا أن أمن المعلومات لم يعد مسألة تقنية تخص الخبراء فقط، بل أصبح خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات، مضيفا أن ترسيخ مبدأ التعاون يعد ضرورة استراتيجية لتجفيف منابع الجريمة من مصادرها ومواجهة تهديداتها قبل تحولها إلى مخاطر تمس استقرار الدول. وعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافته هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بما يجمعه من قيادات أمنية وقانونية وخبراء، الأمر الذي يعكس الحرص على تحقيق العدالة وتعزيز القدرة بالقدرة المجتمع الدولي على منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، مشيدا بالدور المتميز الذي يقوم به الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما يقدمه من مبادرات لترسيخ العمل الأمني المشترك وتعزيز كفاءته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الشراكة البحرينية الإماراتية تجسد امتدادا حيا لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على وحدة المصير وتكامل الرؤى في مواجهة التحديات العابرة للحدود. ويناقش المؤتمر أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون ويتناول التغييرات المتسارعة في طبيعة الجرائم وأنماطها العابرة للحدود. ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية.
1: وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، السيد داتو سيري سيف الدين نصيوم بن إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، حيث تم بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تسهم في تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل البرامج والخبرات بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي والتصدي للجريمة بكافة أشكالها. كما عبر معالي وزير الداخلية لنظيره الماليزي عن تقدير مملكة البحرين لمملكة ماليزيا على استضافتها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026. ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أن المملكة ستظل حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام.
0: وأكد وزير الخارجية في كلمته أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة استهدفت المنشآت والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن هذا العدوان أدى لارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والغذاء في العالم أجمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أهنئ معاليكم على انتخابكم رئيساً للدورة 81 للجمعية العامة، متمنياً لكم التوفيق في إدارة أعمالها، ومعرباً عن تقدير مملكة البحرين لبلدكم الشقيق جمهورية بنغلاديش الشعبية ولمعالي الأمين العام على جهوده الدؤوبة في خدمة السلم والأمن الدوليين وأهداف التنمية المستدامة. ويشرفني أن أنقل إلى الحضور الكريم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل

الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لأعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد. معالي الرئيس، لقد اخترتم لهذه الدورة شعاراً يلامس جوهر التحديات التي نواجهها: استعادة الثقة وإدارة التحول، وأمم متحدة في خدمة الجميع. والثقة لا تستعاد بالبيانات ولا بتكرار الدعوات، بل بتطبيق القانون وبترجمة قرارات هذه المنظمة إلى حماية فعلية لأرواح الناس وحقوقهم ومصادر رزقهم. ينعقد اجتماعنا وقد بلغت منطقة الخليج العربي ظرفاً أمنياً لم تعرف له مثيلاً منذ عقود، فقد تعرضت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي اعتداءات عشوائية لا مبرر لها في أي قانون. كما تدين بلادي اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدها حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وأضع أمامكم الحقائق بالأرقام. لقد تعرضت دولنا لما يقارب 7000 اعتداء من إيران، منها 1700 صاروخ باليستي و80 صاروخ كروز و5120 طائرة مسيرة، واحتجزت 1000 سفينة شحن وناقلة يعمل على ظهرها 20,000 بحار، وجرى استهداف 72 سفينة تجارية ووفاة 22 بحاراً. وليست هذه أرقاماً مجردة، فخلف كل رقم منها سفينة وميناء وسوق وأسر تنتظر عودة معيليها. لقد استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، وزرعت الألغام في ممر ملاحي دولي، وفرضت قيود على العبور تتعارض مع القانون. وأثر ذلك يتجاوز حدود الخليج العربي إلى أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في العالم أجمع. وإذ تجدد المملكة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، فإنها تشيد بكفاءة قوة دفاع البحرين والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة وجاهزيتها في التصدي لها، مؤكدة حق هذه الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، مع تمسكها بأعلى درجات ضبط النفس وحرصها على أن يعم الأمن والسلام شعوب المنطقة. معالي الرئيس، إن موقف مملكة البحرين يستند إلى القانون الدولي والمصالح العالمية وحقوق الشعوب، فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي
وحق المرور فيه

مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضاً قاطعاً أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، وترفض استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، وترى في ذلك سابقة بالغة الخطورة، لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم. ولا يجوز أن تعتبر الطرق البديلة حلا لمخالفة القانون، فتدابير التخفيف إجراء اضطراري لا ذريعة للقول بأن المضيق لم يعد ضروريا ولا قبولا بأمر واقع، فحق المرور لا يسقط بوجود بديل، ولا تزول المخالفة لأن المتضرر وجد سبيلا لتقليل خسائره. ولا يقتصر هذا التهديد على مضيق هرمز، فقد أشار قرار مجلس الأمن رقم 2817 إلى باب المندب كذلك، مدركاً أن ما يهدد ممراً مائياً واحداً يهدد الملاحة في الممرات جميعاً. فأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب جزء من المنظومة ذاتها، ونحن لا ندافع عن مصلحة إقليمية بل عن قاعدة تسري على كل ممر مائي دولي، ولو سرت في مضيقنا وحده لما كانت قاعدة. ولم تكتف المملكة بإعلان موقفها، بل قادت نيابة عن دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وبحكم رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817 بدعم تاريخي غير مسبوق من 136 دولة، والذي أدان الاعتداءات على دولنا وأكد سيادتها ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو إعاقة الملاحة فيه. كما تقدمت بلادي بمشروع قرار تحت الفصل السابع لحماية الملاحة التجارية، وقد أكد قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 من مارس الماضي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 أن القاعدة الدولية الرافضة لهذا السلوك أوسع من مجلس الأمن، ونؤكد ضرورة تنفيذ هذه القرارات بما يكفي مساءلة المسؤولين وتعويض الأضرار. وفي 17 من هذا الشهر عقدت المملكة في مجلس الأمن جلسة بصيغة آريا خصصت لحرية الملاحة، استمعنا فيها إلى 53 دولة متضررة وإلى قطاع النقل البحري والهيئات الدولية المعنية، وخرجنا بقناعة عبرت عنها الوفود جميعا، وهي أن حرية المرور في المضائق الدولية شرط لازدهار الاقتصاد العالمي، وتسهم المملكة في حماية نظام بحري قائم على القواعد في مساحة تتجاوز 3,000,000 ميل مربع، باستضافتها مقر القيادة البحرية

المشتركة في المنامة التي تضم 47 دولة، وترحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتز بمشاركتها فيه عضواً مؤسساً، دعماً لتأمين خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وفقاً للقانون الدولي. وإذ تتواصل الجهود في مجلس الأمن، فإن لهذه الجمعية دوراً لا يقل أهمية باعتبارها المحفل الذي تتساوى فيه الدول جميعاً. ومن هذا المنبر ندعو الدول الأعضاء إلى دعم موقف جماعي حازم يثبت حرية الملاحة وحق المرور العابر وفقاً للقانون الدولي، ويؤكد أن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا تخضع لتفاهمات ثنائية. هذه هي استعادة الثقة في صيغتها العملية، وليست هذه دعوة تمليها الأزمة. فقد قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من هذا المنبر قبل عامين إن الأنظمة التي أنشئت لحفظ النظام الدولي تتعرض لضغوط شديدة، وإن على هذه المنظمة أن تتطور لمواجهة التهديدات المتزايدة، داعياً إلى إصلاح شامل قائم على التوافق يشمل هيئات القرار كافة بما فيها مجلس الأمن. وما حدث منذ ذلك الحين لم يغير هذه القناعة بل أكدها. معالي الرئيس، لا يقتصر اختبار مصداقية الأمم المتحدة على مياهنا، بل تظل القضية الفلسطينية في صميم الاهتمامات، وتجدد المملكة تأكيدها على موقفها الثابت الداعم لإنشاء دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً بجوار دولة إسرائيل في أمن وسلام، كما انضمت المملكة إلى مجلس السلام عضواً مؤسساً استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 تأكيداً لدعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتؤكد المملكة دعمها لوحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، ولجهود رفع العقوبات بما يمكن الشعب السوري الشقيق من إعادة البناء. وفي السودان ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ووصول إنساني دون عوائق، وإلى حل سياسي يحفظ وحدة السودان ومؤسسات دولته. وفي اليمن نجدد دعمنا لحل سياسي برعاية أممية بقيادة الحكومة الشرعية، ونقدر جهود المملكة العربية السعودية في هذا المسار. وموقفنا من سائر النزاعات بما فيها أوكرانيا مبدئي لا يتغير بتغير الأطراف، التمسك بالميثاق واحترام السيادة وسلامة الأراضي وتسوية المنازعات سلميا. معالي الرئيس، إن مملكة البحرين التي تتجاور على أرضها المساجد والكنائس والمعابد منذ أجيال تؤمن بأن التسامح والتعايش ليس سياسة تعتمد، بل هوية المجتمع البحريني وعنوان وحدته الوطنية. ومن هذا المنطلق

تقدمت بالمبادرة التي اعتمدتها الجمعية العامة بتحديد 28 يناير يوماً دولياً للتعايش السلمي، وأصدر جلالة الملك المعظم إعلان مملكة البحرين لحرية الدين والمعتقد، وأنشئ مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وأطلقت جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح. وعلى هذا النهج ذاته تقوم مسيرتنا التنموية، إذ تمضي المملكة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030.

تعزيز مكانة المرأة البحرينية، وتتبنى أجندتي المرأة والأمن والسلام والشباب والأمن والسلام، ولها أولوية خلال عضوية المملكة في مجلس الأمن. ولا يكتمل الحديث عن التنمية دون الحديث عن التقنية التي تعيد تشكيلها. فمن هذا المنبر وقبل عامين دعا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إقرار معاهدة دولية لحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتسهم في السلام لا في تفاقم النزاعات. وقد خطت الجمعية العامة منذ ذلك الحين خطوات إيجابية، لكن الحوار يقارب ولا يلزم، وليس المقصود تعطيل تقنية لا يملك أحدا تعطيلها، بل أن يحاط نموها بضمانات كما أحاط المجتمع الدولي الطاقة النووية بضمانات صانت منافعها ولم تمنعها. فهذه التقنية لا تعترف بالحدود، والضابط الذي تعتمده دولة واحدة ليس ضابطاً، كما أن القاعدة التي تسري في مضيق واحد ليست قاعدة. ولذلك نجدد دعوتنا إلى إطار دولي ملزم يجعل منها دافعاً للابتكار وليس للانقسام، وهذا في تقديرنا معنى إدارة التحول الذي اخترتموه أنتم شعاراً لدورتكم. معالي الرئيس، وتجمع هذه الملفات جميعاً على تباعدها حقيقة واحدة، أن الأمن والازدهار ليس هدفين متوازيين بل هدف واحد في مسارين، فلا ازدهار في ظل غياب الأمن، ولا أمن مستدام دون اقتصادات مترابطة ومجتمعات مطمئنة. وليست هذه ملاحظة خليجية بحكم موقعنا، بل درس تعلمته البشرية من حروبها، وتعلمته أوروبا حين بنت سلامها ليس على المعاهدات وحدها، بل على مصالح تشابكت حتى صار تفكيكها أكثر كلفة من بقائها. ومن هذا المنطلق ننظر إلى حرية الملاحة، فالممر المائي ليس ملفاً أمنياً يخص دول ساحلية، بل شريان تنمية يعبره غذاء أمم ودوائها وطاقتها. وحين يعطل ممر واحد تتضرر فاتورة أسرة في بلد لا يطل على بحر. فالاقتصاد الذي يصعب تعطيله يصعب أخضاعه، والترابط حين يترسخ يصبح حصانة من الإكراه. وهذا النهج ليس اجتهاداً تمليه اللحظة، فهو ما ظل يدعو إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إيماناً من جلالته بأن أمن هذه المنطقة وازدهارها وجهان لحقيقة واحدة، وأن السلام العادل والاستقرار المستدام هما السبيل إلى حياة كريمة لشعوب المنطقة كافة على اختلاف أديانها وثقافاتها. ومن هنا نؤكد أن ما تحتاجه الأمم المتحدة اليوم ليس مزيداً من القرارات، بل مزيداً من القدرة على تنفيذها. فلا قيمة لقرار يتخذ ولا ينفذ، ولا معنى لحق يقر ولا يحمى. وأختم بالقول

0: إن مملكة البحرين تمضي على هدي رؤية جلالة الملك المعظم، فالسلام كما يراه جلالته لا يعلن بل يبنى، ولا يقوم إلا على احترام الإنسان في كرامته ومعتقده، وعلى حوار ليس تنازلا بل قوة. وستظل المملكة حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام، وفاء لنهج جلالته، وإيمانا بأن أمن هذه المنطقة وازدهار شعوبها أمانة مشتركة لا تصان إلا بتظافر الجميع. نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد، وأن يمن على شعوبنا وعلى البشرية جمعاء بالأمن والسلام والنماء والازدهار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
2: ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالحضور، معربا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة وصديقة، متمنيا لكافة المشاركين في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والسداد، وأن تكلل كافة الجهود الدبلوماسية بنتائج مثمرة بما يلبي تطلعات الشعوب ومصالحها. وحضر حفل الاستقبال عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين بنيويورك مع معالي السيدة مالمر سينرغارد وزيرة الشؤون الخارجية في مملكة السويد الصديقة.
1: وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يلبي مصالح البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجكستان الشقيقة.
2: وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين بل الشقيقين. كما تم مناقشة مسددات الأوضاع الإقليمية وتداعيات إغلاق الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية والاقتصاد العالمية، والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك مع سعادة السيد جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية في شركة جولدمان ساكس الأمريكية.
1: وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في شتى المجالات، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وقطاع الأعمال، إلى جانب تبادل وجهات النظر حال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذل لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز جهود السلام والموضوعات محل الاهتمام المشترك. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إطلاق تجربة تفاعلية لزوار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا من خلال قرية البحرين.
2: وفي هذا السياق أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي رئيس تنفيذي لهيئة البحرين

0: السياحة والمعارض أن الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى وفي مقدمتها سباقات الفورمولا 1 تمثل منصات مهمة للتعريف بمملكة البحرين وما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية متنوعة، مشيرة إلى أن قرية البحرين تقدم تجربة متكاملة تعكس تراث مملكة البحرين وثقافتها وهويتها المميزة. من جانبها كان الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية أن قرية البحرين تضفي طابعا بحرينيا مميزا على الفعاليات المصاحبة للسباق في ماليزيا، وتنقل إلى الجماهير جانبا من الأجواء والتجارب التي اعتاد عليها الجمهور خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج، مضيفا أن القرية تشكل إحدى المحطات الرئيسية في المنطقة الترفيهية المصاحبة للسباق، وتمنح الجماهير في ماليزيا فرصة للتعرف على جانب من الهوية البحرينية وتجربة المملكة في استضافة سباقات الفورمولا 1. اجتمع وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلي دولة الرئاسة مع وفد مجلس النواب بجمهورية العراق،
1: وذلك على هامش أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية، كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الوفدين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. كما بحث وفد الشعبة البرلمانية مع وفد مملكة بوتان سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك،
0: وتناول اللقاء أفاق تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك. وأكد الوفدان دعمهما لمسيرة الجمعية البرلمانية الآسيوية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة. رفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان إلى 11 ميدالية ملونة بوقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، جميعها جاءت عن طريق منافسات ألعاب القوى لترتقي المملكة إلى المركز الثامن في الترتيب العام للدورة والأول عربيا.
1: وجاءت الذهبيات الثلاث عن طريق سلوى عيد ونيلي كورير وشيتاي هابتي في يوم استثنائي لألعاب القوى البحرينية، عزز من خلاله المنتخب الوطني حضوره في الدورة ورفع رصيد المملكة من الميداليات وسط نتائج لافتة وأرقام جديدة على المستوى الأسيوي. ونجحت سلوى عيد في إحراز المركز الأول في سباق 400 متر محققة رقما جديدا لدورة الألعاب الآسيوية، فيما أضافت نيلي كورير ذهبية أخرى في سباق 1500 متر محققة بدورها رقما قياسيا جديدا للدورة الآسيوية. واكتملت ثلاثية الذهب البحرينية في ألعاب القوى عبر شيتاي هابتي التي أحرزت ذهبية سباق الماراثون للسيدات، بينما أنهت البحرينية روزي السباق في المركز الخامس. وعلى صعيد بقية منافسات ألعاب القوى، نجح علي حاجي في التأهل إلى الدور نصف النهائي لسباق 200 متر للرجال بعد حصوله على المركز الثاني في التصفيات، وفي السباق ذاته تأهل عباس علي إلى نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته في التصفيات، فيما جاء سالم بخيت سادسا في تصفيات سباق 110 أمتار حواجز. وفي سباق 200 متر للسيدات تأهلت ديديونغ أوديونغ إلى السباق النهائي بعدما احتلت المركز الثالث في مجموعتها، فيما أنهت ريحانة جاروبا مشاركتها في التصفيات بالمركز الرابع في مجموعتها. وشهد سباق 1500 متر للرجال مشاركة زهير عواد الذي حل في المركز السابع، وعبد الصمد هرسي الذي جاء تاسعا ولم يتمكنا من التأهل إلى النهائي، فيما أنهى عبد الرحمن محمود منافسات رمي الجلة للرجال في المركز الثامن.

0: مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

رجال في جزائر اللؤلؤ رصد قدومهم الأول إلى البحرين ومكوثهم فيها وحبهم لها وبذلهم العرق الكثير في سبيل نهضتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البسام الذي نستأذنه من على الأثير الاستعانة بكتابه الأنيق القيم في متابعة نشاط وجهود بقية الرجال الذين وطئت أقدامهم جزائر اللؤلؤ.

0: في حوالي عام 1910 للميلاد، يقرر سيد محمد جمال الليل كغيره من اليمنيين من مدينة الحديدة بشمال اليمن، يقرر الهجرة والاغتراب طلبا للرزق، لكنه يخالف زملائه في اختيار بلدان الرزق التي سيذهبون إليها. فبينما يختار بعضهم الحجاز ومصر، ويتوجه بعضهم إلى بلدان أوروبا البعيدة، يختار سيد محمد جمال الليل البحرين ذات الشهرة التجارية في الخليج، ويبحر إليها على ظهر أول سفينة ذاهبة نحو مياهها.
1: بعد نهاية الأشهر الأولى من إقامته في البحرين، يجد المغترب اليمني أن أفضل ما يمكنه الاتجار به في مدينة المنامة التجارية الحديثة هو فتح دكان صغير لبيع العطور المستوردة من الهند، وبرأس المال القليل الذي تبقى عنده منذ أن غادر الحديدة، يتوكل سيد جمال على الله ويستأجر أحد دكاكين سوق المنامة. هو دكان سيد جنيد عالم الآن، ويعرض بضاعته المتواضعة والمكونة من زجاجات لدهن الورد والعود ودهن الزباد والخس وعطور الرازق والياسمين والعنبر والمسك، والتي استوردها من الهند مؤخرا.
0: وبالرغم من ظروف هذه التجارة الصعبة والمعتمدة كليا على الاستيراد من الهند، والتي كان لا يشتغلها سوى يماني آخر معه اسمه سيد محمد نهاري، إلا أنه ينجح في الأشهر الأولى في تجارة العطور برغم سطوة إمبراطورية اللؤلؤ التي كان يقودها سوق الطواويش.

بجانب الاستقرار التجاري الذي وجده، يجد أبو الليل نفسه غارقاً ومنذ الأيام الأولى لوصوله بعقد الصداقات والعلاقات الحميمة مع اليمنيين المتواجدين في البحرين، وعبر اشتراكه في حل مشكلاتهم والوقوف معهم في محنة اغترابهم، يجد أن دكانه الصغير أصبح يضيق بالكثير من غاصة اللؤلؤ اليمنيين الذين وجدوه ملجأً للفضفضة عن معاناتهم مع النواخذة، إضافة إلى عمال السفن وبعض التجار اليمنيين الذين وجدوه أيضاً سفارة لبلادهم يحل مشاكلهم ويعطيهم كل ما لديه من نقود، بعضها كمساعدات وأخرى كديون. ومع مرور الوقت اكتشف أنه أصبح يتزعم يمنيي البحرين وينطق بلسانهم.

0: خارج الجو اليماني الذي انشغل به في سنينه الأولى، يستغل أبو الليل فرصة التهاب الوضع السياسي الذي خلقه البريطانيون في البحرين، وينخرط في الجو البحريني هذه المرة. ففي صبيحة أول شهر فبراير من عام 1919 للميلاد، يفاجأ أهالي البحرين بإعلان بريطاني صادر عن الوكالة السياسية بالمنامة، يخبرهم بأن القوانين الجنائية والمدنية البريطانية المطبقة في الهند سوف تطبق في البحرين اعتبارا من الثالث من شهر فبراير عام 1919 للميلاد. ومع ظهور هذا الإعلان يتعرف سيد جمال على صخب هذه الجزيرة الهادئة لأول مرة.
1: ففي جو معارض بشدة للقوانين البريطانية، يتعرف أبو الليل على المجالس الشعبية التي راحت تأخذ معظم وقت روادها بالحديث عن هذه القوانين وسبل معارضتها. وفي هذه المجالس النشطة يتعرف على أبرز زعماء البلاد أنذاك كالشيخ عبد الوهاب الزياني وأحمد بن لاحج وقاسم الشراوي وسعد الشملان وغيرهم.
0: وخارج هذه المجالس يرى بنفسه العرائض التي يدور بها شباب المعارضة الوطنية على دكاكين السوق وتجار اللؤلؤ وشخصيات البلاد، كما يستمع إلى آخر أخبار الاجتماعات التي راح يعقدها الزعماء الوطنيون لمواجهة تطبيق القوانين.

0: في وسط ذلك المناخ الملتهب يختار تاجر العطور اليمني القادم من الحديدة الوقوف في صف أهالي البحرين ودفاعهم الشرعي عن حقهم في رفض فرض القوانين الأجنبية،
1: ويجند سيد جمال نفسه لخدمة المعارضة الشعبية المتنامية، فيستغل علاقاته مع الموظفين الهنود العاملين في الوكالة السياسية البريطانية، والذين تعرف عليهم أثناء رحلاته الكثيرة للهند لجلب العطور، ويتفق معهم سرا على أن يزودوه بجميع المعلومات الممكنة عن نشاط الوكالة ضد المعارضة وآرائها ومراسلاتها عنها. وبالإضافة إلى هذه المهمة الصعبة، ينشط أبو الليل مع قادة المعارضة في كل ما من شأنه تكتيل الأهالي وزيادة وحدتهم في مواجهة رفض القوانين البريطانية. ومع تزايد مشاركته وارتياده للمجالس الشعبية ومجالس العلماء، وخاصة مجلس قاضي البحرين المشهور قاسم بن مهزع، تزداد عروبة أبو الليل وانتماؤه لهذه الجزيرة الصاخبة التي راحت تملأ كل كيانه.
0: خارج نشاطه السياسي يجد نفسه مسرورا عندما يأمره صديقه القاضي المهزع بأن يكون مسؤولا عن استيراد الكتب الدينية والأدبية من مكتبات القاهرة وبغداد ودمشق لكي تسد حاجات مجلس الشيخ المهزع وغيرها من مجالس البحرين العلمية.
1: وفي وسط نشاط المعارضة

الشعبية للإجراءات الإنجليزية، يواصل نشاطه عبر خلق وسائل وطرق جديدة تساهم في إنجاح المواجهة الشعبية. وكانت أفضل هذه الطرق كما رأى أبو الليل هو مراسلة الصحف العربية والكتابة لها عن أوضاع البحرين ومعاناتها مع الحكم البريطاني.

0: بالفعل يبدأ سيد جمال الكتابة لبعض الصحف الوطنية المصرية مثل الشورى والأخبار، ففي إحدى مقالاته في جريدة الأخبار رقم 576 والصادرة في 12 من شهر يناير لعام 1922 للميلاد، والتي يعتقد بأنه كاتبه، يقول المقال بالنص:
1: لم ترى البحرين من سابق أيامها شدة مثل هذه الشدة التي تعانيها، ولم تمر عليها محنة أعظم من هذه المحنة التي يخشى شرها، والتي ستجر من ورائها نتائج من شر النتائج، ونعني بها محنة النزاع القائم بين جناب القنصل وبين الحكومة الشرعية للبلاد.
0: ويضيف المقال متحدثا عن أوضاع البحرين:
1: ولكن قنصل البحرين الحالي يعلن أنه هو الحكومة، وأن رأيه لا يرد، وأنه لا يصح أن يشتكى من أعماله مهما كثرت أغلاطه وتضاعفت سيئاته، وأن الناس يجب أن يكونوا طوع أمره لا راد لما يرد، ولا نظن أن هذا مما يرضي الحكومة الإنجليزية أو يطابق تقاليدها مع العرب. وإني لا أريد أن أسترسل في الكتابة، فإن إرادة بعض الحوادث التي يأتيها في هذه البلاد كافية لحكم القراء وللفت نظر أهل السياسة الذين يهمهم النظر في شؤون العرب.

لقد ساهمت كتابات أبو الليل وغيره من الوطنيين في التعريف بقضايا البحرين أمام الرأي العام العربي، إضافة إلى مساهمتها في ازدياد الغضب البريطاني وتناميه ضد المعارضة. وبجانب الكتابة في الصحف، ينشط سيد جمال مع مجموعة شيوخ ومثقفي البحرين في مقاومة التبشير الذي كان يقوده المبشر الأمريكي المشهور سامويل زويمر. وإضافة إلى فعاليات أخرى رح يقوم بها مثل امتداد مساعدته لليمنيين إلى جميع العرب الباحثين عن الرزق في البحرين، وجد أن أفضل وسيلة

للمحافظة على استمرار دكان العطور الصغير وأمام انشغاله الكثير، هو إحضار سيد جنيد عالم الهندي المتخصص في العطور لإدارة الدكان. ومع بدايات العشرينات يحضر سيد جنيد وينعش الدكان مرة أخرى.

0: على جانب المناخ الوطني الملتهب يتزايد نشاط المعارضة وتكثر عرائضها واحتجاجاتها، وبالمقابل يتنامى نشاط الوكالة السياسية البريطانية في مواجهة المعارضة.
1: ومع وصول المواجهات البريطانية إلى منتصف العشرينات ينهي البريطانيون الجولة لصالحهم، وذلك بنفي زعماء المعارضة الشعبية كالشيخ الزياني ولاحج وغيرهم، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي راح يطبقها الوكيل السياسي الاستعماري الجديد الميجور ديلي. ويتمكن البريطانيون بهذه الإجراءات من إيقاع هزيمة قاسية للمعارضة الوطنية.
0: بعد هزيمة المعارضة يجد سيد جمال والوطنيون القليلون المتبقون من تشرذم المعارضة في البحرين يجدون أنفسهم أمام أوضاع صعبة جدا لا توحي بالتفاؤل على الإطلاق. لكنه وبرغم هذا المناخ الصعب راح يواصل نشاطه المعادي للسلطات البريطانية، فيستمر في الكتابة عن أوضاع البحرين إلى الجريدة المصرية الوطنية الشورى، ويرسل إلى نفس الجريدة الكثير من أخبار البحرين الصاخبة آنذاك.

0: أن استمرار نشاطه المعادي للإنجليز يجعل من مسألة السكوت على ما يقوم به، وخاصة بالنسبة للطاغية ديلي، أمراً صعباً. ولذلك يسجن ديلي في نهاية العشرينات أبو الليل حوالي 3 أشهر كاملة عقاباً لنشاطاته المعادية.
1: بعد انتهاء محنة السجن يخرج سيد جمال إلى الدنيا ويصدم بخسارته التجارية. عندها لا يجد بديلاً غير بيع الدكان لسيد جنيد الذي أحضره من الهند.
0: وبالرغم من استمرار محنته، إلا أن هذا العروبي الذي عاشق البحرين بهدوئها وصخبها راح يحاول استمرار حياته السابقة برغم كل شيء. فحتى بداية الثلاثينيات واصل نشاط الكتابة لنفس الصحيفة وبالأسماء المستعارة ذاتها التي كان يستخدمها من قبل، مثل ناصح وعربي وغيرها، كما يجد في افتتاح المنتدى الإسلامي في المنامة فرصة لتثقيف نفسه والالتقاء بمثقفي البحرين الذين شاركهم في كل محنهم.

وأخيرا، عندما يجد أبو الليل سيد محمد جمال الليل، يجد نفسه في منتصف الثلاثينات شيخا طاعنا في السن، قد جاوز 80، ولا يملك سوى عمامته البيضاء التي اشتهر بها منذ قدومه إلى البحرين، وزبونه الرصاصي الذي لا يمتلك غيره، يودع البحرين لآخر مرة ويموت على أرض هذا البلد الطيب الذي أحبه وأعطاه كل عمره، رغم حنينه الدائم لرؤية مدينته الحديدة في اليمن السعيد.

من جمع الرجال الذين أداروا أبصارهم نحو جزائر اللؤلؤ وحطوا رحالهم على ترابها، رجل اعتبر أن عمامة الملة تقاوم الدولة البهية.

0: في حوالي عام 1910 للميلاد، قرر الشاب المصري حافظ وهبة وبدون تردد ترك دراسته في مدرسة القضاء الشرعي وهو لا يزال بعد في سنتها الثانية، لاكتشافه عدم اختلافها عن الدراسة الأزهرية، ولكونه، وهذا هو السبب الأهم، قبل دعوة من أحد أصدقائه للاشتراك في تحرير صحيفة الهلال العثماني في الأستانة بتركيا.
1: في الأيام الأولى من وصوله إلى الأستانة التركية وجد نفسه سعيداً بالدنيا الجديدة وبالمجال الجديد، الصحافة الذي كان يملأ كل كيانه.
0: ففي الصحيفة التي كان يرأس تحريرها عبد العزيز جاويش مع مجموعة كبيرة من زملائه المصريين أمثال الدكتور أحمد فؤاد ومحمد جلال وغيرهم، رأى نفسه يحقق بعض الطموح الذي كان يتمناه برغم كون الأستانة كما يقول
2: على سعتها وكثرة مساجدها ليس بها ترام كهربائي، وجسرها الوحيد لا يصلح أن يقارن بجسر قصر النيل أو الجيزة.
0: ولكن مضي بضعة أشهر على بقائه في بلاد الأتراك جعله يواجه عدة مشكلات، فجاويش رئيس التحرير يطالبه بالاشتراك مع مجموعة مصريين آخرين بالدعاية لحزب تركيا الفتى، وحافظ يرفض ذلك لأنه يعطف على الحركة العربية ويرى أن من حق العرب أن يحكموا بلادهم كما الأتراك. وكان وهبة يعرف أنه برفضه هذا سوف لن يستطيع مواصلة العمل في الجريدة التي يمولها ذات الحزب.
1: لكن خيار الشاب العروبي كان أقوى من الأستانة وتركيا الفتاة ومن الطموح الصحفي نفسه، فقرر الهجرة وإلى الهند هذه المرة.

0: إلا أنه يتعرف وفي فترة قصيرة على زعيم هندي مسلم اسمه شوكة علي، ويتفق معه على تأسيس مجلة إسلامية عربية هندية. وبالفعل يصدر العدد الأول، ثم توقفها الحرب العالمية الأولى، ويتوقف طموح الصحفي المصري للمرة الثانية.
1: وبسبب استمرار الحرب العالمية وازدياد صعوبات الإقامة بالهند، يرى حافظ وهبة أنه مطالب بالرحيل إلى منطقة لا تطالها شظايا الحرب، ويجد في منطقة الخليج وفي الكويت بالذات التي تعرف على الكثير من تجارها في بومبي بالهند، يجد أفضل مكان بعيدا عن خيبة الصحافة ومشاكل الحرب.

0: في الكويت ينزل وهبة ضيفاً على تاجر اللؤلؤ عيسى القطامي، ويبدأ حياة جديدة كلياً. وما أن سمع الشيخ يوسف القناعي بوصول صديقه من الهند حتى ذهب إليه وأخبره بالحال عن حاجة الكويتيين لمدير للمدرسة النظامية الأولى عندهم والمسمى المدرسة المباركية.
1: وفي الحال يوافق حافظ وهبة ويبدأ العمل في إدارة المدرسة، فينظم ساعات العمل فيها ويقسم الدروس على معلميها بجانب تدريسه للغة العربية والتاريخ والفقه لطلابها.
0: ويعجب الشاب المصري بمهمته التعليمية ويواصل عمله فيها بحيوية ملحوظة، خاصة وهو يجد في أهل الكويت الأمانة والوفاء والصدق في المعاملة والتدين.

بسبب ذلك الإعجاب الذي ينسيه طموحه الصحفي، يقرر مواصلة تلك المهمة في إدارة المدارس في بلد خليجي قريب من الكويت هو البحرين، وذلك حالما يصل من إدارة مجلس تعليمها رغبتهم في تولي حافظ وهبة إدارة أول مدرسة نظامية عندهم اسمها مدرسة الهداية الخليفية.

0: في أوائل شهر أكتوبر من عام 1919 يصل على ظهر أحد مراكب اللؤلؤ القادمة من الكويت إلى ميناء المنامة شاب مصري يرتدي الثياب العربية وذو نظارات بيضاء سميكة، يحمل في يده حقيبة متواضعة يسمى ملا حافظ وهبة. وفي حال وصوله يتسلم الملا العصري عمله بالمحرق في إدارة بيت قديم به ما يقارب 6 غرف تدعى صفوفا وتسمى مدرسة.
1: في البحرين اختلف الوضع مع حافظ وهبة كثيرا، ففي هذه الهجرة الجديدة وجد نفسه يستطع نشاط الحركة السياسية فيها والنشطة آنذاك بسبب التدخل البريطاني في شؤون البلاد وازدياد الحركة الشعبية المعارضة لهذا التدخل بقيادة الشيخ عبد الوهاب الزياني وغيره، كما رأى نفسه يتفاعل مع بداية الحركة الثقافية وتأسيس النادي الأدبي، علاوة على مشاركته الفعالة في الحركة التعليمية والتي يقود عمودها الفقري المدرسة بنفسه هو.
0: وفي داخل هذا المناخ الصاخب والمتنوع راح وهبة يشارك البحرينيين تذمره

0: معارضتهم للوجود البريطاني المتسلط على بلادهم، وراح يحضر مؤتمراتهم واجتماعاتهم، وبدأ يعقد الصداقات مع زعمائهم أمثال الزياني وغيره.
1: في الجانب الثقافي كثف نشاطه وفعالياته باشتراكه الفعال بالنادي الأدبي، وفي حضور غالبية الندوات والأمسيات الأدبية داخل وخارج النادي.
0: وعلى الصعيد التعليمي راح وهبة يطور المدرسة المتواضعة، فيأخذ بالمناهج التعليمية الحديثة ويجلب لها المدرسين الأكفاء المعروفين بعروبتهم من سوريا والعراق ومصر وغيرها. وفي هذا البيت المتواضع واصل مقاومة تدخل الإنجليز السافر في شؤون التعليم كفرض بعض المناهج، أو حتى قيام موظفي الوكالة البريطانية بزيارة صفوف المدرسة بدون مبرر سوى التجسس على ما يدرسه المدرسون العربيون لتلاميذ المدرسة من تاريخ إسلامي أو قرآن كريم.

0: في السنة الثانية من بقائه بالبحرين زادت تدخلات الإنجليز بشؤون التعليم، وازدادت مقاومة حافظ وهبة لهذا التدخل. ففي عام 1920 للميلاد يخرج المعتمد البريطاني ديكن من البحرين، تاركا منصبه لمعتمد جديد اسمه الميجور ديلي. ومع ديلي يزداد تدخل الإنجليز وتزداد مشكلات وهبة معهم.
1: في أول تدخل سافر لديلي طلب من مجلس المعارف إقصاء الوطني قاسم الشراوي من عضوية المجلس باعتباره أحد الشخصيات الوطنية البارزة آنذاك المقاومة للسياسات البريطانية. وهنا سجل الملا حافظ اعتراضه في مضبطة تلك الجلسة قائلا بالنص:
2: إن المجلس لا شأن له بالسياسة، وإن قنصل البحرين لا يحق له التدخل في شؤون البلد الداخلية، وإن من الخطأ السكوت على ذلك، وإن مغبة السكوت على ذلك ستكون وبيلة على البلد.
1: أمام المقاومة التي راح يمارسها وهبة، وجد الطاغية ديلي نفسه كأنه يقارع هذا الملا المصري العصري، ووجد أن الوسيلة الاستعمارية المعتادة القاضية بطرد هذا الأجنبي الذي يعارض حقوق الدولة البهية في مستعمراتها وخيراتها هي الحل الوحيد معه. وبالفعل يبدأ ديلي تنفيذ خطته بعد نفيه لقاسم الشراوي، ويجيء الدور على الأجنبي المعارض.
0: ففي أحد الأيام كان حافظ وهبة جالسا في أحد دكاكين سوق المنامة يتحدث مع بعض أصدقائه البحرينيين، عندما سمع قصة غريبة تقول:
1: إن زوجة الوكيل البريطاني فقدت خاتمها الذهبي، فاتهمت خادمها الخاص فأنكر، فاستعمل الصوت أداة للاعتراف، وتحت تأثير الضرب قال الخادم إنه أعطاه لصائغ هندي بالمنامة، فأحضر الصائغ فأنكر معرفته للخادم أصلا. وعندما أحضرت له آلة التعذيب قال:
3: إني في هذا البلد هنا منذ نصف قرن، ولم يعرف عني أي شيء يمس شرفي أو كرامة مهنتي، وإني مستعد أن أدفع أفدح غرامة إذا ثبت أن هذا الخاتم مصنوع محليا، وأنا غني من تجارتي ولست في حاجة إلى الاتجار بالمسروقات.
1: عندها أخلي سبيله، ثم أحضر الخادم واستعملت معه أدوات التعذيب مرة أخرى، وتحت تأثير الضرب قال إنه باع أو أعطى الخاتم.

0: تم لأحد الإيرانيين وكان يدير مقهى، فأحضر إلى الوكالة وضرب ضربا مبرحا حتى توفي بتأثير التعذيب. أمام تلك الحكاية الحقيقية أبدى وهبة كغيره التذمر والسخط لهذا الأسلوب الاستعماري الوحشي، وفي اليوم التالي وصل تذمر وهبة إلى المعتمد البريطاني الذي استدعاه في الحال وقال له بالنص:
1: لقد كنت أود أن أراك قبل الآن، فأنت تشتغل بالتعليم وأنا يهمني أمر التعليم، ولقد بلغني إثارتك للناس في السوق، فاستكثرت ذلك من رجل مهذب مثلك. لقد كنت أنتظر الدفاع عني منك، أو على الأقل أن تبادر بإخباري عما يدور في مجتمع البحرين. وعلى كل حال أنا أعتبر الموضوع منتهيا بعد هذه الزيارة.

0: لأن رد وهبة لم يكن مقنعاً طبعاً للمعتمد، فأرسل إليه مرة أخرى يطلب منه أن يقدم اعتذاراً خطياً على ما فعله، وطبعاً قوبل طلبه بالرفض. ولكن أمام ألحاح صديقه الشيخ قاسم بن مهزع قاضي البحرين آنذاك والزعيم الوطني عبد الوهاب الزياني، كتب رسالة كي تجنبه المشاكل الكثيرة كما قالوا له. يقول نصها:
1: جناب معتمد جلالة ملك بريطانيا العظمى في البحرين إسكيديلي المحترم، بعد التحية، بناء على طلب وإلحاح الصديق الشيخ قاسم ابن المهزع قاضي البحرين، أحب أن تتحققوا أني لا أحمل لشخصكم الكريم إلا كل احترام وإكبار يليق بمثلكم ومقامكم، وإن يدي ممدودة لمصافحتكم، وأعاهدكم أني سأكون عونا ومددا ولشخصكم عضوا وسندا ما دمتم بالحق آخذين عليه قائمين، وللعاملين المخلصين مؤيدين، وللمظلومين ناصرين. المخلص حافظ وهبة.
0: برغم تلك الرسالة إلا أن سفر وهبة إلى الكويت بعدما أصابته الملاريا ومكوثه فيها شهراً، كانت الفرصة الذهبية لديلي لتصفية الحساب مع المصري الأجنبي المعادي للإنجليز. ففي أوائل شهر نوفمبر عام 1921 يرجع الأجنبي وهبة من الكويت بعد أن تشافى على ظهر باخرة تجارية عادية، ولكنها ما أن تصل إلى الميناء حتى يصعد إليها ممثل للمعتمد البريطاني ومحمد شريف رئيس بلدية المنامة وغيرهم، يطلبون منه عدم النزول إلى البحرين والعودة من حيث أتى. وبعد أن استمع إليهم قال:
1: جزاكم الله خيرا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أما أنا فإني راجع من حيث أتيت، وإني والله لا أحمل لكم إلا كل ود ومحبة.
0: بعد ساعات قليلة استقل مركبا جديدا ذاهبا إلى الكويت، وعلى ظهر هذا المركب وجد نفسه مرة أخرى أمام محمد شريف رئيس بلدية المنامة والمشهور بعمالته للإنجليز. يقول له:
2: جئت لأودعك ولأعرفك أنك إذا كتبت الكتاب الذي طلبه منك المعتمد وبالصيغة التي طلبها فسيسمح لك بالنزول.

0: زوري إلى البحرين ولتعرف أن عربها لن يفيدوك بشيء.
1: عندها أجاب العروبي وهبة:
2: لا تتعب نفسك، لقد رفعتم من شأني في عيون أهل الخليج وخلقتم مني بطلا بهذا النفي، فهل من المعقول أن أنزل بنفسي إلى ما تريدون من المذلة والهوان؟
1: في النهاية عاد حافظ وهبة إلى غربة جديدة ومنفى جديد في بلاد الله الواسعة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطان. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان نبيل شعيل. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: بين حين وحين يطيب لي أن أبقى وحيدا، فأهوى وحدتي لأنها تعريني أمام نفسي فأجد الحقيقة، أتأملها وأراقبها هذه النفس، أدافع عن خطاياها وأمدح فضائلها. لكن الزمن أبدا يهزمني، يرجعني إلى الخيال، إلى الوحدة. وحدتي تحمل للذكريات فأتألم، لكنها تمنحني متعة رؤية المستقبل فألتقط أنفاسي وأنا.
1: هذا المساء تركت العنان للأحلام، نقلني الليل الشاسع إلى مداه، فتجاوزت كل آلامي وأفراحي. ندت عني أنة استوعبها الليل في اتساعه المطلق باستقلاليته الممجدة، لا النجوم حلقت بها ولا القمر. تنفست بوجع، امتص أنفاس الليل في أستاره الكثيفة وأطاح بها بين حبات الرمال. هو ذا الليل قد أخذ مني كل إحساس بالمرارة والخيبة وتركني مغلفة بسحره وعطره، فأخذت أهدي بأغنية لا يفهمها إلا الليل ومن كان مثلي.

أحيانا أحب مرارة الربيع، أجمع أزاهره البيضاء والملونة المنطرحة على الضفاف بغير تناسق. أحيانا أحب الربيع لأنني أرى وجوه الأحبة فيه، وأكثر ما أهوى في الربيع دندنته الخضراء ووشاحه الذهبي الباسم، لأنه يذكرني بقلوب الأحبة.

أحياناً أحب الطفولة لأنني في أعماقي طفلة لم تهرم بعد. أحياناً أحب الطفولة لأنها تتجسد في عيني وتجسد طفلتي الصغيرة. أفكر فيما تراه، بما تحلم به، أحس بالأنوار الغامضة، أكتشف همس الأرواح. هل تدرك طفلتي ما أقول؟ ربما نعم وربما لا، لكنني أؤثر الجنون الذي يدرك ما يفعل على الجهل الذي يحرمني متعة اكتشاف الشعور الخفي.

0: هو ذا الليل العاشق مثلنا، يغازل الأشعة المتوارية، يتنفس رويدا رويدا، يلقي عباءته الغبراء عن كاهليه، يتمشى بيننا.
1: هو ذا كاهن الصمت الأكبر يلوذ

0: قلب الفضاء الفضي ارتقابا لفجر بهي.
1: هو ذا يقلع عن صمته الأزلي بقبلة حانية على شعر الفجر الوردي.
0: حبيبي، هل سمعت مثلي وشوشة هذا الكاهن الأعظم؟ وهل سهرت مثلي حتى الفجر؟
1: صغيرتي، هل احتفلت مع الكاهن الأعظم بعرس الفضاء وتعلمت من الحب الغزل؟

هأنذا ألتقي عبر نافذة الليل المشرعة للهواء النقي عيون الأحبة، هأنذا أستقبل نور الفوانيس القديمة الآتية من الشوارع العتيقة فأتذكر عيون الأحبة، هأنذا أتجول عبر المسافة والحلم يحدوني إيمان واحد هو لقاء الأحبة.

ها أنا ذا أقلب الليلة صفحة جديدة من صفحات العمر، أعثر فيها على باقة أمان، ألتقطها بشغف، أمضي بحب بوجد، أعتصر عنقودي الثمين، علني أرى وجه الغد يخرج مع ابتسامة عيون الأحبة.

سال الليل طويلاً طويلاً، وأصداء الأجراس تقرع من بعيد. الليلة وككل ليلة أستقبل وحدي عزف الغربة والتفرد، أغني وحدي لعيون الأحبة. الليلة أمعن النظر في المستقبل وأقرر ألا أبكي، لأنني وحدي سألتقي عيون الأحبة.

0: أفتقد الليلة سرا دفينا يحلم بالطلوع. رحيلك عمر من السنابل الذابلة، وعودتك عمر من المواسم الناضجة.
1: أنت الذي يجابه مخرز الأيام بعينين مفتوحتين، وتبقى عيناك قنبلتان في ذاكرتي.
0: أفتقدك اليوم كما أفتقد عمرا مضى بدونك.
1: دمي يقطر في سحابة، وأنت أنت المدى.

0: يوم رحلتي كانت الشمس والنجوم معك على اتفاق، خانتني العصافير والأعشاش، ومات الورد على نافذتي، وسكتت الأغنيات على شفتي.
1: يوم رحلت مزق الجفاف حلقي، وانقلب له الأطفال إلى سكاكين.
0: يا طفلتي، أتجهلين أنك تحترفين الارتقاء وتنثرين الكلمات الحزينة في الصدى؟ إذن اسمعي، سأقولها بهمس، بصمت، بصراخ. أجل، أنا أحب، فهل يرتاح الغمام فوق الكثبان؟ وهل تزهر أعماق الشطان؟ أقولها بصراحة، بخجل، بشجاعة،

في لهاث رئتي تسري رعشة الكبرياء، وفي دمي يبحر زورقك المكدود. أنت يا شراعي ومجثافي لازلت نفس البحار المعروق اليد، لازلت كما من زمن ترسم على وجه القدر لوحة ترفعها إلى مستوى الخلود. أنت أيها البحار، أنت تجعل من رسمك دفة سفينة وتنصب نفسك الربان. أنت نفسك يا شاعري ما زلت كما من زمان سفينة تبحث عن الشطآن، مخيلتك بوصلة وشراعك نداء في الآذان.

أيتها الغجرية القلب، حبك كالرصد منقوش على الجدران، عيناك في صدري مخرزان لوعة يحفران، وأنا شاعر مجنون أحب الشطآن والمرجان. أيتها الغجرية القلب، كفي عن أن تكوني السجن والسجان.

تحتكر الحب وتحصي نبضات الحياة، فيضيق الموت بانتحار لا متناهي في عينيك. في عينيك الرحابة وعمق الدهور، وأنا عصفورة يضيق عشها في رحابة الصدور.

المعجزة عندك عادة يومية، وعند باقي البشر صدفة عمر. براءتي لعبة بين يديك، وطهري جثة على مائدة طموحك. الدرب إليك فجيعة حلم، ورطوبة زنزانتي خطى في الفراغ. العاشق لا يفاجئه حبك، وأنت كالرمح العنيد مزروعة في الخاصرة. وأنا في حبك لا أعرف التردد، فإما الوصول وإما السقوط.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان وإلى أهالي وذوي الضحايا متمنيا جلالته الشفاء العاجل للمصابين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان

0: بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورة في بحر قزوين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيد أولجراس بيكيتي نو رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق قطر الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا الذي شهد مشاركة مجموعة من الفرسان،
1: وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة.
0: والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادة الشيخ نواف بن ناصر الثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين مالك مربط الناصر، وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول رياضة الفروسية وسباقات القدرة وما تشهده من تطور متواصل في البلدين الشقيقين. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والطبية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية.
1: جاء ذلك لدى افتتاح معاليه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من أكثر من 25 دولة. بدعوة كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
0: ويشارك في المؤتمر نحو 5000 من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية وشباب من 97 دولة بينهم 32 وزيرا للعدل والداخلية و93 متحدثا من الخبراء والمختصين، وذلك تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي.
1: وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية السيد داتو سيري سيف الدين نصيوم بن إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، حيث تم بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تسهم في تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل البرامج والخبرات بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي والتصدي للجريمة بكافة أشكالها. ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أن المملكة ستظل حافظة للعهود والمواثيق الدولية ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام.
0: وأكد وزير الخارجية في كلمته أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة استهدفت المنشآت والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن هذا العدوان أدى لارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والغذاء في العالم أجمع.
1: حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين بنيويورك مع معالي السيدة مالمر سينرغارد.

0: وزيرة الشؤون الخارجية في مملكة السويد الصديقة.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجكستان الشقيقة.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك مع سعادة السيد جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية في شركة جولدمان ساكس الأمريكية.
1: أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إطلاق تجربة تفاعلية لزوار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا من خلال قرية البحرين.
0: اجتمع وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلي دولة الرئاسة مع وفد مجلس النواب بجمهورية العراق،
1: وذلك على هامش أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان. كما بحث وفد الشعبة البرلمانية مع وفد مملكة بوتان سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك.
0: وتناول اللقاء أفاق تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك. رفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان إلى 11 ميدالية ملونة بوقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، جميعها جاءت عن طريق منافسات ألعاب القوى لترتقي المملكة إلى المركز الثامن في الترتيب العام للدورة والأول عربيا.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة الخليجية الغنائية للفنان

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية والفنان نبيل شعيل من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية والفنان نبيل شعيل من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان نبيل شعيل. نلقاكم في سهرة غنائية خليجية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
0: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن.

0: بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب، وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
1: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاء الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. السؤال الأول، هل الشفاء الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معنات الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية، إذا كان في موضوع أو عامل تدخين، هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة، وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاء.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: في جنوب جزيرة العرب، وبعد الصحاري والقفار وجبال الأحجار وكثبان الرمال، تبرز من بعيد جنة خضراء تتلألأ مياهها.

لتعانق سفوح جبالها أرض الحضارة منذ فجر التاريخ، مملكة كانت لأهلها ودولة تعاقبت عليها الأجيال، وإمبراطورية بلغ نفوذها القارة السوداء. إنها أرض مجان، مزون المياه، أرض الطبيعة الخلابة والفصول الأربعة. إنها عمان. يصعب علينا أحياناً أن نقوم باختصار 100 مجلد في صفحة، وقد يستحيل ذلك. هذا ما يعنيه أن تتحدث عن عمان في دقائق معدودة، ولكنها تكفي لنأتي ببعض ملامح هذا التاريخ العظيم الذي تحفل به السلطنة منذ حقب التاريخ القديم. بدأت قصة عمان منذ 7000 عام، عندما كان نفوذ حضارة

في العصر البرونزي، وكانت تعرف تلك الحضارة باسم مجان، والتي تعني جبل النحاس. لم يقبل أهل مجان بحكم الأكاديين، وقاموا بعدة ثورات ضدهم، إلا أن مجان خضعت لنفوذ الأكاديين كسائر الخليج في ذلك العصر. وقد أسفرت بعض الكتابات السومرية عن اسم مملكة مجان، وأفادت بأن أهلها عرفوا صناعة السفن منذ ذلك الحين. وقد كانت الممالك صاحبة النفوذ في المنطقة تستخدم أحجار مجان الصلبة والثمينة لاستخدامها في صناعة التماثيل، كما كان يجلب الخشب من ذلم لذات الغاية. تمتعت مجان بعلاقات وروابط قوية جيوسياسية مع الممالك والحضارات المجاورة كالسومرية والأكادية والبابلية والدلمونية وحتى الفرعونية، وكانت دوما في طليعة اهتمام الأمم لما تعنيه من أهمية تجارية واقتصادية وحضارية ممتدة عبر التاريخ. فامتلكت ثاني أكبر أسطول بحري لاستعماله في العديد من المهام العسكرية والتجارية، وعرفت عمان باسم مزون في إشارة إلى وفرة المياه بها، والمزون جمع مزن، وهي الغيمة مليئة المطر. في تلك النواحي بين اليمن وعمان برز قوم عاد الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام بدعوة التوحيد في الأحقاف التي تحدث عنها القرآن الكريم. ولعدم إيمانهم ولطغيانهم وتجبرهم أصابهم الهلاك ولحقتهم العقوبة الربانية. وتعود عمان إلى ساحة التاريخ، فبعد انهيار سد مأرب باليمن سنة 120 للميلاد، قامت قبائل الأزد العربية بالهجرة إلى عمان بغية الاستقرار، واستطاعوا بقيادة سيدهم مالك بن فهم الأزدي ببسط سيطرتهم على تلك المنطقة وإحلال الأمن والأمان بها بعد معركة مع الفرس الذين كانوا يحكمون سيطرتهم بها، ورفضوا نزول مالك ومن معه من قبائل الأزد بها. وانتصر مالك وجيشه على الفرس وأحسن إلى الأسرى، فساس حلفاءه وأعداءه بالعدل وسار فيهم السيرة الحسنة. وظل مالك بن فهم الأزدي يحكم عمان وسلالته من بعده، إلى أن تولى زمام الأمور جيفر بن الجلندي سيد بني زهران من الأزد، الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه برسالة الإسلام. فأسلم جيفر ودخلت عمان في الإسلام طواعية، ليبدأ عهدها المشرق بالرسالة المحمدية. وازدادت أهمية عمان في تلك الفترة وفي حقبة الخلافة الراشدة وصولاً للدولة الأموية والعباسية التي كانت فيها عمان على موعد مع مفصل جديد من مفاصل التاريخ، حين قام القرامطة باحتلال عمان في القرن الرابع الهجري، وفرضوا الإتاوات التي كانت تجمع منها ومن الأقاليم التي ضمها القرامطة لملكهم كالبحرين والكوفة والبصرة وبلاد الشام، حتى قام بنو مكرم ولاة صحار بعد الاستعانة بالخلافة العباسية بالتعاون مع آل البهلول ولاة أوال في طرد القرامطة وإنهاء حكمهم. وبعدها بسنوات تدخل عمان في حكم سلطان السلاجقة، فكانت عمان مصدراً مهماً للتجارة والتموين بالنسبة للسلاجقة، فكانت البضائع تذهب صعوداً نحو كرمان عبر مياه الخليج، ومن كرمان إلى سجستان لتتفرق في خراسان مهد الدولة السلجوقية. واستمر الحال مدة يسيرة

0: من التاريخ، حتى استطاعت أسرة بني نبهان من الأزد أن تطرد السلاجقة من أرض عمان، ليبدأ بعد ذلك عهد النباهنة الأوائل الذي استمر 4 قرون تتخللها مناوشات مع الفرس. يقوم النباهنة بهزيمتهم واستعادة عمان، لكن انقساما يحدث بين الأسرة النبهانية على السلطة، يجعل ملك عمان سليمان بن مظفر النبهاني يقرر الهجرة إلى جزيرة بات بأفريقيا ويؤسس دولته بها. وتغزو عمان جحافل البرتغاليين قادمة من الهند لتمكث بها قرابة 1.5 قرن، حتى تقوم دولة اليعاربة بطردهم وإنهاء ملكهم في الخليج وبعض أجزاء من بلاد فارس، لترسم بذلك دولة اليعاربة حدود الإمبراطورية العمانية بقيادة السيد سعيد بن سلطان، التي بلغت أقصى اتساع لها حتى وصلت إلى سواحل تنزانيا، وامتد سلطانها إلى زنجبار التي ما زالت محافظة على بعض مظاهر الحياة العمانية. إلا أن النزاع بين الإمامة والسلطنة أدى إلى تدخل إنجلترا التي بدأ نفوذها يتعاظم في المنطقة، وبالتالي أدى إلى تقلص نفوذ الدولة العمانية. وبالرغم من ذلك، كانت السلطنة في مسقط صاحبة اليد الطولى في إدارة الإمبراطورية، حتى تولي الأسرة البوسعيدية مقاليد الحكم. البوسعيدي، الأسرة التي تنتمي إلى قبائل الأزد ملوك عمان وأئمتها منذ فجر التاريخ. والحديث يتواصل عن تلك الأقاليم التي غيرت حياة الإنسان ومجرى التاريخ. وعند الفسطاط، عاصمة المسلمين الأولى في مصر، يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أنا مش هنكر إني لما رحت بجد مني إن

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
2: لما تلاحظ نفسك

أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك، الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة.

لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع ألف لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدأ بتدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعيش اليوم مع الهدي النبوي في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ندب في هذا الحديث الأمة إلى نفع الخلق بالتصدق عليهم صدقة حسية أو معنوية. فمن وجد الحسية فهو خير، وإلا تصدق بالمعنوية ففيها خير، وإن أمكنه فعل ذلك كله فهو أفضل. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق، وأن يغيث الملهوف، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر

0: استغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة مفصل، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. ففي هذا الحديث الشريف ترغيب من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما سبب في نجاة العبد من النار بإذن الله. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، وما تستطيعون له إلا لزوما. رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث يبين عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما، حيث يبشر المعروف صاحبه والنهي عن المنكر يدافع عنه. فهنيئا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما ينالهم من الثواب الكبير والأجر العظيم في الدار الآخرة. هذا الخلق العظيم من مكارم الأخلاق التي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتممها. فاجعلنا اللهم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بضوابطه الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.